أهلا بكم من جديد. في اليوم 72 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن مصدر دبلوماسي باكستاني نقل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى واشنطن بعد تسلمه من طهران، في خطوة تعد الأبرز منذ بدء الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الطرفين. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المباحثات المقترحة ستركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في المنطقة. وفي الأثناء صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته معتبرا أن بلاده ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، وأن القوات الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، وحذر من أي محاولة للاقتراب من تلك المواد، مشيرا إلى أن إيران هزمت عسكريا لكن لم يقضى عليها تماما وفق زعمه. إيرانيا قال التلفزيون الرسمي إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. كما حذر الجيش الإيراني الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية من صعوبات في العبور عبر مضيق هرمز، في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العدو يحاول نقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية. ميدانيا، في جنوب لبنان تواصل التصعيد في الجنوب، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسيفين وإصابة 5 آخرين في غارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين، بينما أعلنت المقاومة قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد. بالخبر الأخير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعهده بالنصر في أوكرانيا خلال عرض ما يعرف بيوم النصر الذي أقيم في موسكو والذي كان الأقل حجما منذ سنوات. أعزائي، قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة من توأم أف أم، نشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة لمتابعة برامجنا.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: أتويم FM سبونسر.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Atuim FM sponsor.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
0: Sponsoring 2MFM.
7: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: You are.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: This resource is from the National Anti-Scam Centre.
3: ScamWatch is led by the National Anti-Scam Centre. ScamWatch shows you how to spot and avoid scams. When we're alert, we're in control. We know when to stop and check if someone really is who they say they are. Scammers are getting smarter and coming up with new scams all the time. Scammers will make you feel you need to respond or act quickly. They hope that by putting this pressure on you, they will make you miss the warning signs of a scam. So, what are these warning signs? They might be threats or accusations from authority, opportunities to make money, stories or cries for help, requests to open links or attachments, asking you to pay in unusual or specific ways, or directions to transfer money to a safe account. Scammers will often pretend to be from organisations you know or individuals you trust, like service providers, the police, your bank, the government, or even a family member. They can contact you in many different ways, like text SMS, email, phone calls, website, social media, and online messaging or apps. There are three simple steps you need to remember to protect yourself. Stop. Don't rush to act. Remember, scammers will create a sense of urgency. Check. Ask yourself, could this message or call be fake? Do you really know who you're communicating with? Report. Act quickly if something feels wrong. And help others in your community by reporting scams to scamwatch.gov.au. If you have transferred money or shared any financial information, contact your bank immediately. Anyone can be scammed. If you or anyone you know has had money or personal information stolen in a scam, you are not alone. Talk to your family, friends, and community about scams. And remember to stop. You're better safe than scammed.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الفقرة الخاصة التي نتحدث فيها عن موضوع مهم يلامس حياة الكثير من الناس في وقتنا الحالي، وهو عمليات الاحتيال أو ما يعرف بالسكامز التي أصبحت تنتشر بطرق وأساليب متعددة، وغالبا ما تستهدف كبار السن والفئات الضعيفة في المجتمع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وكيف يمكننا حماية أنفسنا وأهلنا من الوقوع فريسة لهذه العمليات، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم السيدة أفنان التي تعمل في مجال خدمة المجتمع وتقديم المعلومات والمساعدة للفئات المختلفة. سنحاورها لنتعرف على أبرز أنواع الاحتيال وكيف يمكن اكتشافها وتجنبها وما الذي يمكن فعله في حال تعرض شخص لمثل هذه المواقف. أهلا وسهلا بك معنا السيدة أفنان، وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم بالبرنامج.
5: أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم أنه أعطيتونا الفرصة أنه نيجي ونحكي بخصوص هذا الموضوع.
4: نعم، أهلا وسهلا فيك وشكرا لإليك. بداية، بتحبي تعرفين عن نفسك والمكان اللي بتشتغلي فيه؟
5: أكيد، أنا اسمي أفنان بدوي، بشتغل مع أيوا أستراليا. هي عبارة عن منظمة غير ربحية بتقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمجتمع. بنركز على دعم المجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً. بنقدم خدمات رعاية لكبار السن ودعم ذوي احتياجات الخاصة كمان. ومن خلال عملنا بنقوم بدعم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات لمساعدتهم للوصول إلى الخدمات والبقاء بأمان وشعور بوعي في حياتهم اليومية.
4: نعم نعم شيء حلو. طيب أخت أفنان، بما أنك أنت بتشتغلي مع الفئات الضعيفة والعائلات، تقدري تخبرينا كيف بعض الناس بيوقعوا فريسة لعمليات الاحتيال بسهولة أكبر؟
5: هلأ معظم عمليات الاحتيال هاي أكترها عم بتصير عن طريق الإنترنت، إما من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، وغالباً بهاي العمليات بتصير لأنه الكبار السن بيثقوا إنه الأشخاص هم فعلاً مين بيدعوا إنهم هم عم بيحكوا معهم، سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف، وممكن ما يقدروا يعرفوا كيف يكتشفوا لما شخص يتظاهر معهم بإنه من جهة حكومية أو من مؤسسة رسمية.
4: نعم.
5: معظم هاي العمليات بتصير عبر المكالمات الهاتفية، عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو المنصات الإلكترونية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة لهاي الفئات الأكثر عرضة للخطر هي كبار السن، المهاجرين الجدد، وبرضو الأشخاص اللي لديهم معرفة محدودة بالتكنولوجيا الرقمية. ورح يكون كتير من الصعب عليهم التمييز بين هذا التواصل الحقيقي وإذا كانت هي عمليات احتيال. وغالبا هدول الأشخاص بينتحلوا صفة مؤسسات موثوقة مثل البنوك أو الجهات الحكومية، وبيستخدموا شعارات ممكن تبين إنها رسمية أو رسائل عاجلة، يعني ممكن يبعثوا رسائل إنه بدنا أكشن هلأ سريع. فبيضغطوا على هاي الأشخاص لاتخاذ قرارات سريعة، وكتير من كبار السن بيميلوا إلى الثقة بأنه هذا الشخص اللي بتواصل معهم هو بالفعل عم بيحاول يساعدهم، وبيجعلهم للأسف هدفاً سهل للمحتالين. وأكيد كمان ما بننكر إنه حواجز اللغة وعدم الإلمام بالأنظمة في أستراليا وقلة الخبرة في استخدام التكنولوجيا كمان بتأثر وبتزيد من مستوى التعرض للخطر. بدون المعرفة أو الوعي الكافي ممكن يكون كتير صعب إنهم يتعرفوا على العلامات التحذيرية لعمليات الاحتيال.
4: نعم، أحيانا عمليات الاحتيال بتكون مثلا قد يبعتولك إنه هلأ بدك تعملي هالشغلة، بيكونوا حاطين شعار الشركة اللي هن بيعطينا منها، يعني وقتها كادي بتشوفيها كأنها صحيحة 100%.
5: يا أكيد هم بيستعملوا، حتى ممكن يعملوا كوبي بيست للويب سايت أو للشعار نفسه،
4: شعار الشركة،
5: حتى اسم الويب سايت، يعني مثلا مرات بيكونوا كاتبينه كله بتغيير حرف أو رقم أو شيء، فكتير صعب إنهم يميزوا
4: صحيح
5: بين الحقيقي والمحتال يعني.
4: نعم نعم صحيح. طيب أفنان، كيف نحن بنقدر أو أنتوا بتقدروا تساعدوا كبار السن والفئات الضعيفة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال هيدي؟
5: هلأ من أحد الأمور اللي إحنا بنقدر نعملها بنحاول نثقفهم ونوعيهم. مثلا ممكن نفرجيهم البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية المزيئة اللي ممكن توصلهم على تليفونهم، بنحاول نفرجيهم زي أمثلة لويب سايت محتال أو رسالة نصية وصلتنا وما كانت مبينة إنه هي حقيقية. كمان إذا نبهناهم شو الأشياء اللي لازم ينتبهوا منها، برضو ممكن يساعدهم في منعهم من الوقوع ضحية للاحتيال. فدائما هو التعليم والتوعية هم أكثر الأدوات الفعالية التي نمتلكها نحن، ولما يفهم الناس كيف تبدو عمليات الاحتيال وما هي الأساليب اللي بيستخدمها المحتالون بتقل احتمالية وقوعهم بشكل كبير. في آيوا نقوم بتعليم استراتيجيات عملية مثل التوقف والتفكير قبل ما يجاوبوا أي رسالة نصية بتوصلهم، وبرضو كمان إنهم يتحققوا من هوية المرسل وحماية معلوماتهم الشخصية واستخدام كلمات مرور قوية، بالإضافة إلى المصادقة متعددة العوامل.
4: نعم.
5: ومن المهم أيضاً إنه يتم تقديم ورش عمل، ومن راعي خلال هذه الورش إنه تكون مراعية لثقافات مختلفة وإنها سهلة للوصول للجميع من خلال مواد متعددة اللغات وشرح كتير مبسط ونقاشات تفاعلية تتيح للمشاركين بطرح أسئلة، ومنحاول نعطيهم الإجابات.
4: نعم. طيب إذا تعرض شخص من هول الفئات الضعيفة للاحتيال، كيف بتتأكدوا أنه حيشعر هو بالراحة الكافية لحتى يجي هو لعندكم ويطلب المساعدة منكم؟
5: هلأ أول إشي إذا وصلنا أي خبر أنه في شخص تعرض للاحتيال، منحاول أنه نطمئنهم بأنه هذا الشيء ممكن يقع مع أي شخص، ممكن أي شخص يمر بهذا الشيء، ونحن هون موجودين لدعمهم ومساعدتهم، ونتعامل معهم بهدوء وصبر حتى يفهموا أنه رح نتعامل مع المشكلة مع بعض خطوة بخطوة. وإذا كانوا هم طبعاً مرتاحين لهذا الشيء، ممكن نخبر أحدا من أفراد العائلة باللي صار معهم. هلأ أهم إشي إنه إحنا كمان منركز على إنه نخلي البيئة داعمة وخالية من الأحكام، بحيث إنه بيشعر هذا الفرد بالراحة عند مشاركة أي شيء صار معه. ومنستمع له بعناية ومنشرح له الخطوات بوضوح ونطلب موافقتهم على الأكيد قبل اتخاذ أي إجراءات.
4: نعم نعم، هيدا شيء كتير قوي، وخصوصا بالنسبة لكبار العمر كمان، إنه بالنسبة لهالأمور، لأنه ما حيعرفوا يفرقوا بين الصح والخطأ بين الشعارات هيدي. طيب أفنان، هل أنتوا يعني بتقوموا بتنظيم برامج توعية حول الاحتيال؟
5: هلأ في أيوا أستراليا نحن منقوم بتنظيم ورش عمل بشكل منتظم حول الثقافة الرقمية والسلامة الإلكترونية ضمن برامجنا المختلفة. خلال عام 2025 قدمنا ورش عمل موجهة لأكثر من 220 مشارك، بما في ذلك مشاركي برامج رعاية كبار السن ونساء من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة لديهم تجارب مع العنف الأسري، بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين الجدد. بنركز بهاي الورشات على مهارات عملية للسلامة الرقمية، مثل ما حكينا قبل إنه التعرف على عمليات الاحتيال، حماية المعلومات الشخصية، نستخدم كلمات مرور قوية كتير، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، ومعرفة الجهات التي يمكن الإبلاغ عنها عن أي نشاط مشبوه. وبرضه منقوم بدعوة متحدثين متخصصين بما في ذلك ممثلين من الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتقديم إرشادات إضافية حول التهديدات الإلكترونية وكيفية الحفاظ على السلامة.
4: نعم نعم، هيدا شيء كتير مهم، لاسيما أنه وجود الشرطة الفيدرالية معكم يمكن بتطمئن الناس أكثر، أنه على الأشياء اللي عم تخبروهم فيها أنه كلها أشياء صادقة.
5: أكيد
4: يرتاحوا أكثر حتى. طيب هل تجدون أنه عمليات الاحتيال أصبحت أكثر شيوعاً؟
5: نعم للأسف، للأسف نعم، لأنه صارت أسهل بوجود الإنترنت والسوشيال ميديا، في كتير طرق، فصار كتير أسهل أنها تصير موجودة فصارت أكثر شيوعاً.
4: نعم نعم. طيب شو السبب برأيك أنه بهالشي عم يصير؟
5: مثل ما حكيت، لأنه صار أساليب المحتالين أكتر تطور ومعقدة أكتر، وصار أصعب إنه الواحد يكتشفها ما لم يكن إنه الشخص هذا يقد ومدركا للمخاطر. هلأ كمان زي ما ذكرنا قبل، لأنه المحتالون أحيانا بيستعملوا شعارات الجهات الحكومية، مثل مثلا let's say Centrelink أو الـ ATO، عم بيستعملوا اللوجو أو نفس شكل الويبسايت ونفس الطريقة نفس المسجات. صار برضو يعني هذا السهولة إنه الواحد يعمل كوبي لهاي الأشياء، برضو صار للناس أصعب إنها تعرف which one is the، يعني مين الحقيقي ومين الفيك. سو هلأ المحتالون صار يستخدموا شعارات الجهات الحكومية نفس الحقيقية، مثل Centrelink والATO، في رسائل البريد الإلكتروني وبالرسائل النصية لحتى تبين إنها رسمية وموثوقة. هلأ مثلا برسائل البريد الإلكتروني تقدري أحيانا تلاحظي إنه عنوان المرسل أو الامتداد ممكن يكون مشبوهاً، لكن بالرسائل النصية الموضوع صار أصعب إنه أنت تقدري تعرفي إذا إنه مشبوهاً أو لا. يعني مثلاً ويب سايت اللينك تبعه بيبين إنه مشبوه أو إيميل، بس رقم تليفون هو رقم تليفون عادي، فما بتقدري تميزي إذا نعم. إنه هو حقيقي أو مشبوه.
4: نعم، هو يعني حتى الكبار السن صعب جداً إنه يميزوا بين إنه هيدا الرسالة أو الإيميل المبعوث إنه منه مزبوط. صعب كتير. يعني أنا مرة صارت معي شغلة إنه بعتولي إياها، فإنه مشان دفع أو شيء أو باسول بتوصلني أو هيك، فكرتها مزبوطة لحتى أرجعت لأبني حقال لي مبين فيك، دغري عرفة فيك. يعني ها إذا نحن السلق اللي أكبر منا كمان يعني أبداً ما حيميزوا،
5: هو أصعب. بعدين كمان مرات بالمسج نفسها أو بالإيميل نفسه في لينك، هم ما بيعرفوا إنه إذا كبست على اللينك ممكن يصير شيء، يمكن بيفقسوا بالغلط حتى اللينك.
4: نعم،
5: وبيصير من وراء مشاكل. فيعني الطرق كتير صعبة، وعن جد للأشخاص اللي مو واعيين كفاية بيكون إلهم أصعب إنهم يميزوا.
4: خصوصاً ذكرتي الـ ATO، في شخص مرة بعتوله رسالة إنه هو عنده بزنس بدك تدفع التاكس هلأ، وإذا ما دفعته حتتحول للمحكمة وحتنحبس ومدري شو، فصدق راح دفع المبلغ. من بعد ما دفعه ورجع تبين إنه هول هن سكامز.
5: ما هاي المشكلة، إنه مثلا let's say زي ATO، أنت لما يوصلك مسج ببين إنه ATO عم تبعت لك، أنت بتفكري إنه هذا something I need to do it now، هلأ لازم أدفعهم لأنه حيصير في مشاكل على البزنس تبعي. فبيستعملوا هذا الأسلوب إنه حسسوكي بالخطر، إنك لازم تاخدي قرار سريع لحتى تتصرفي بسرعة، وقتها أنت ما بتكوني بوعيك الكامل لأنه في كذا عامل بيساعد إنه أنت تفوتي بيه،
4: لأنه يمكن كان وقت التاكس بيخبروا إنه ما عاد في وقت كتير، بسرعة بدك تعمله وتلحق هلأ.
5: أكيد.
4: فسبحان الله يعني إنه راح ودفع وخلص يعني راحوا عليه.
5: حتى هاي
4: منين بده يقدر يحصلون؟
5: يا أكيد صعب. وشغلة البارسلز كتير فترة كان يوصل مسجات إنه في بارسل، الواحد بيطلب كذا إشي ما بيعرف.
4: نعم.
5: there is a link، في لينك بيكون إذا كبستي ممكن يوصلوا يفوتوا لمعلوماتك.
4: نعم.
5: يعملوا هاك.
4: نعم. خصوصا إذا كنتي أنتي مثلا حطة على شيء باسل ناطرة باسل بدها تجي لعندي.
5: Yeah.
4: نعم بيبعتوا لك هيدي الرسالة فبتصدقي وبتفقسي عليها مثل ما عم تقولي إنه بيفوتوا على معلوماتك.
5: Yeah.
4: كلها.
5: Yeah.
4: فالواحد ما أي يعني إيميل بيجي أو شيء دغري يصدق و.
5: Yeah, أكيد. هلا بصراحة أنا مثلا كشخصيا يعني ممكن أفتح الإيميل أقرأه بس إنه أكبس لينك بحس حالي لا، بس
4: أنا بفضل
5: إنه I search it يعني بفتح بقرأه I search it on Google بتأكد إنه هذا ويب سايت حقيقي أو شيء.
4: نعم.
5: بعدين I might بس عادة لا.
4: لأنه خصوصا إذا بيعرف الشخص إنه مثلا الـ ITO ما حتبعت لك هيك رسالة أو البنك مثلا ما حيبعت لك رسالة إنه يسألك عن الباسورد.
5: يا أكيد. أصلاً لو جربتي بيوم الأيام تحكي مع أي جهة حكومية أو أي دائرة حكومية أو بنك أو أي شيء، لما تكوني ناطرة لحتى حدا يرد عليكي دغري في دائماً مسج بيحكوها إنه نحنا we will never ask you to share your information، يعني ما عمرنا رح نسألكم تشاركوا معلوماتكم عن طريق إيميل أو رسالة نصية أو أي شيء.
4: نعم.
5: ممكن بحالة واحدة بيكون عن طريق التليفون وفي طريقة بخبروكي يعني لحتى يطمنوكي إنه أنتي to share your information.
4: نعم.
5: فما في دائرة حكومية رح تطلب منك حسابك البنك.
4: نعم.
5: عن طريق الإيميل.
4: نعم.
5: يعني either in person أو بيكون في طريقة معينة لحتى ياخدوا هاي المعلومات عنك، مستحيل.
4: نعم.
5: حدا يطلبها منك بمسج أو بإيميل.
4: نعم. هل برأيك أنه مثلا دائرة حكومية تصلت بشخص عم تسأله عن معلوماته وهو رفض أنه يعطيها على الهاتف مثلا إنه لأنه بيخاف، فهون أنه بياخدوها بعين الاعتبار أنه هالشخص أنه خيفين أنه ما أنه متأكد؟
5: أكيد إذا هم ما لقوا طريقة مناسبة كيف يطمنوا الشخص أنه يعطي معلوماته أكيد في بدائل، يعني مثلا ممكن let's say Centrelink طلب منك معلومات أنت مو مرتاح تعطيها عن طريق التليفون، في مكاتب Centrelink بتقدر تروح على المكتب نفسه تطلب من الشخص اللي معك على التليفون أنا مو مرتاح أعطيك معلوماتي عن طريق التليفون بفضل أجي in person للمكان وأعطي معلوماتي.
4: نعم.
5: فيعني هاي واحدة من الأوبشنز دائما بنقدر نحكيها وأكيد ما رح تعارض لأنه أنت بالأخير عم تحمي نفسك، ما حدا.
4: نعم.
5: بيجبرك تعطي معلوماتك إذا أنت مو مرتاح تعطيها.
4: أكيد أكيد. طيب أخت أفنان، لمين أنتوا بتقوموا يعني بتوجيه المتضررين من عمليات الاحتيال؟
5: في حال حدوث أي خسارة مالية نحن بننصح عملائنا بالاتصال فورا بالبنك تبعهم أو بالجهة اللي أصدرت هاي البطاقة، أول شيء ليوقفوا البطاقة ويتأكدوا إنه ما يصير في خسارة إضافية. وبرضه من خلال هاي الاتصال ممكن يتواصل مع البنك يشوف إذا في طريقة لاسترجاع، لأنه مرات إذا كان الترانزاكشن لسه ما اكتمل ممكن يرجعوا أو يحطوا المصاري on hold لحتى يتأكدوا من المشكلة.
4: نعم.
5: وبرضه مننصحهم أو منقوم بإيصالهم لمع منظمة اسمها idcare.org، هي برضه منظمة غير ربحية بتقدم الدعم للأشخاص اللي تعرضوا لأي احتيالات، وكمان مننصح الأشخاص بالإبلاغ للشرطة.
4: طيب أنتم بتوجهوا مثلا نصائح للكبار بالعمر مثلا إذا كان عندهم مثلا مبلغ من المال بالبنك أنه يكون في شخص تاني معهم اسمه معهم لحتى أنه لربما يحميهم، لربما مثلا عن طريق الهاتف هلأ صارت أنه فيك تشوفي البانكينج فبيراقبوا هالشي أنه لأنه أنا مرة صارت معي مع الوالدة، يعني أنا اسمي معها فمن فترة لفترة بتطلع هيك على الحساب فلقيت أنه في مبلغ من المال رايح، فأنا دغري اتصلت بالوالدة وقلت لها أنه 1 2 3 قالت لي لا ما أنا طلعت في مبلغ منهم مكتوب pending. يعني دغري رحت أنا وياها على البنك وحكينا معهم وتبين أنه في من برات أستراليا أخذين المصاري منا وفي مبلغ منهم بعده pending، يعني هون قدروا كمان أنه يوقفوا، فيعني ساعدونا كتير حقيقة. ووقفوا لنا هالشي واللي راح رجعوا لي.
5: هلأ أكيد كتير بيسهل أو بيساعد إنه دائماً الشخص اللي كبير بالعمر أو شخص ما عنده معرفة كافية إنه دائماً يكون في شخص عارف كل شيء عنه أو بيقدر يساعده بهيك أشياء. هلأ بصراحة نحن منحاول دائماً to include الابن أو
4: العائلة
5: حدا من العائلة قريب منها أكيد إنه لحتى يساعدهم باتخاذ كل القرارات، وبرضه لنتأكد إنه برضه كبار العمر مو بسهولة بيستوعبوا المعلومات.
4: نعم.
5: يعني ممكن نشرح لهم إشي ممكن هم ما يفهموا، فدائما بنحاول نوصل كمان للابن او البنت او صديقة العيلة، اي حدا انه جد ملم كتير بالموضوع
4: هن بيثقوا فيه.
5: يس، وكمان يكون اهم اشي انه بوثقوا فيه لحتى نتأكد انه كل المعلومات عم توصلهم صح وهم جد فاهمين شو عم بيعملوا، فهذا الشيء عن جد كتير بيساعد.
4: نعم، شيء أكيد. طيب أفنان، بالنسبة للي بيبقوا هن متضررين أو للعملاء اللي بتتعاملوا أنتوا معهم، هلأ إذا صار أي شيء من هالأمر معهم ومثلا مثل سحب أموال، فبتقدروا أنتوا تساعدون ولحتى يستردوا الخسائر اللي هن راحت منهم، مثلا مثل مبلغ من المال أو أي أمر تاني؟
5: يا أكيد. هلأ نحن منحاول نرجع الخسائر المالية، بس زي ما حكينا في بعض الخسائر يعني حتى الشرطة ما بتقدر ترجعها أو البنوك ما بتقدر ترجعها، وقتها بتروح الشغلة بتصير إشي أكبر منها. بس زي ما حكينا نحن كتير منحاول إنه أول ما يخبرونا بهذا الشيء إنه دغري نتواصل مع البنك أو مع الشرطة لحتى نشوف شو الطرق لاسترجاع هاي المبالغ. وزي ما ذكرتي أمثلة برضو إنه في كتير مرات هاي المبالغ بترجع بسهولة، بترجع لأنه كمان اللينكس السكامز والمسجات صاروا كتير معروفين، يعني هلأ البنوك كتير بيعرفوا عنها، الشرطة بيعرفوا عنها، فصار أسهل استرداد هاي المبالغ.
4: نعم، يعني حتى يمكن الكبار بالسلمة يقدروا ينتبهوا على هالأمر، أنه أحيان حتى الشخص يفوت على الهاتف يشوف البنك ستيتمنت مثلا لحتى يتبين له أنه رايح منه مبلغ من المال. كبار من السن يمكن صعب عليهم أنه يفوتوا يعرفوا بهالطرق. إلا إذا كان حدا يعني عم يوعيهم عن هالأمر بيصيروا بيضل.
5: هو للأسف إذا لتسي كبير بالعمر هو أصلاً ما بيعرف يشيك الحساب البنك أو لسه. بس في شغلة حلوة إنه أغلب الكبار بالعمر لسه بيتعاملوا بالطريقة القديمة، إنه بيروحوا بيسحبوا المصاري كاش بيخلوهم معنا
4: وعلى البنك بوك
5: بدل يعني البنك بوك وخلص، يعني ما مو كتير بيتعاملوا بحسابات البنك.
4: نعم.
5: فهذا الشيء شوي بيسهل، بس كمان بنفس الوقت هم أكتر عرضة إنهم يتعرضوا للاحتيال للأسف يعني.
4: نعم صحيح. طيب كيف ممكن إنه تأثر هالأشياء مثل التعرض للاحتيال على الحالة النفسية للشخص المتضرر؟
5: هلأ التعرض للاحتيال عن جد شيء جدا جدا جدا مؤلم بأي عمر.
4: نعم
5: سواء
4: صحيح.
5: كان كبير صغير أي شخص بحس إنه شعور مو حلو، لكن بالنسبة لكبار بالعمر هم بيحسوا أكتر بإحراج أو خوف أو غضب أكتر من الناس التانيين. ممكن يبلش كمان يشك بنفسه أو ممكن يفقد ثقته بالآخرين ويتجنب استخدام التكنولوجيا نهائياً.
4: نعم.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Looking for an NDIS day program where participants are active, engaged, and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills, and grow in confidence in a safe, supportive, and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalized NDIS services. Call Maxability Services on 1-300-717-444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، وصلنا إلى قول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، من رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى: آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه، والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه هذا من جواهر العلوم، ومعنى كلامه أن الذي يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، أي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من قوله أو من فعله أو من اعتقاده، فمن رد هذا يعني مع علمه بثبوت هذا عن رسول الله فهو كمن رد كلام الله تعالى، معناه ليس بمسلم، لأن من رد كلام الله لا يكون من المسلمين. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه كما أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يرفع فيه القرآن، كذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قيض في كل عصر بكل زمن أناسا محدثين أصحاب خبرة واختصاص بعلم الحديث، يعرفون الحديث الصحيح من الحديث السقيم في كل عصر، لو كثرت الافتراءات على الرسول، لو كثر الوضاعون الذين يفترون على الرسول وينسبون إلى الرسول كلاما لم يقله الرسول، يبقى في كل عصر من يميز للناس ويخبر الناس: هذا حديث صحيح وذاك حديث موضوع، في كل عصر. فلا يجوز لإنسان أن يقول: أنا أكتفي بالإيمان بالقرآن ولا أؤمن بالحديث، لا يجوز. الذي لا يؤمن بالحديث بالمرة هذا ما آمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالحديث النبوي الشريف وأن نرد تنازعاتنا إلى ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدرينا وما الذي أخبرنا أن صلاة الصبح ركعتان والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعصر والعشاء 4 ركعات؟ من الذي أخبرنا بذلك؟ رسول الله في الحديث. لو تصفحنا القرآن الكريم لا نجد آية تعطي أن الصبح ركعتان وأن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات، لا يوجد. من الذي أخبرنا بذلك؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إنسان من المسلمين ابتلي ببلاء، بمرض، أو بفقد من يعز عليه، أليس التعزية بهذا المسلم فيه أجر وفيه ثواب؟ بلى. أين نجد هذا في كتاب الله؟ نجد هذا في حديث رسول الله الذي هو يبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذن كما أننا نؤمن بالقرآن الكريم، نؤمن بسيدنا محمد وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى، لأنه كذب الله، لأن الله هو الذي أرسل محمدا، فمن كذب محمدا فقد كذب الله سبحانه وتعالى، فهو كافر ليس من المسلمين. حتى لو قال قائل أنا بآمن بكل الكتب السماوية وبكل الأنبياء والمرسلين إلا محمد أنا ما بآمن فيه، فهو كافر ليس بالمسلم. الذي يرد الحديث الثابت عن رسول الله مع علمه، مع علم القائل بثبوته عن رسول الله، فهو كافر، فهو كافر، كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصلت إلينا أخبار تروى عن رسول الله ولكنها ليست مسندة، ليست صحيحة، فالإنسان الذي لا يميز ولا يعرف يقول أنا ما الذي يدريني هذا صحيح أم غير صحيح، أسأل أهل العلم. له ذلك، هناك أحاديث كثيرة منتشرة بين الناس بعد البحث والتدقيق نجد بأنه ليس لها أصل عن رسول الله، فالذي لم يتعلم العلم ولم يسأل أهل العلم كيف يدريه أن هذا الحديث صحيح وأن ذاك الحديث غير صحيح؟ يسأل أهل العلم. أما أن يقول القائل أنا بالمرة لا أؤمن بالأحاديث، هذا كالذي لا يؤمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نرد تنازعاتنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها بيان واضح على أن إجماع المسلمين حق، وأنه واجب اتباع إجماع المسلمين. ما معنى إجماع المسلمين؟ إجماع المسلمين أي اجتماعهم، أي اتفاق أئمتهم. أئمة الاجتهاد الذين هم وصلوا إلى درجة عالية في العلم، اتفاقهم على مسألة دينية في عصر من العصور هذا حق. يعني إذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، الذي هو اتفق المجتهدون في قرن من القرون في عصر من العصور على أن هذا الأمر حرام أو أن هذا الأمر حلال، يبقى الحكم هكذا إلى يوم القيامة. فمن رد هذا الحكم فقد ضل والعياذ بالله تعالى. فإجماع المسلمين حق يعمل به إلى يوم الدين. لا يجوز أن يقال بأيام السلف كل العلماء والمجتهدين اتفقوا على أن هذا الأمر حرام، لكن نحن اليوم طلعنا على الأمر واكتشفنا الطائرات وصار في صواريخ، فمن غير الحكم نجعله حلال، شو بكون حكم من فعل هذا أو قال؟ ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. الإجماع المنعقد في عصر من العصور يبقى يعمل به إلى أن يأتي أمر الله، لا يتغير الحكم ولو تغيرت الأماكن والأزمنة وتطورت الاكتشافات، يبقى الحكم واحد لا يتغير، هذا حكم الله، هذا حكم الله. وهذه الآية دليل على أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير إجماع المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، الله أعد له عذابا أليما. لما نسمع ونقرأ أن من اتبع غير سبيل المؤمنين له عذاب أليم، ما هو المعنى؟ شو بنفهم منه؟ نفهم منه أن اتباع سبيل المسلمين واجب وحق، معناته إجماع المسلمين حق. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل ما الدليل على أن الإجماع حق وحجة، قرأ هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن مصادر التشريع في الإسلام والحجج الدينية في الإسلام ما هي؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. مصادر التشريع في الإسلام، الحجج في الإسلام القرآن والسنة والإجماع والقياس. الدليل على أن الإجماع حق وحجة ومصدر شرعي من مصادر التشريع هي هذه الآية الكريمة: وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، فمعناه اجتماعهم لا يكون إلا على حق، ومن خالف هذا الحق فهو على ضلالة. فإذن منقول إنه من مزايا أهل السنة والجماعة أنهم على العقيدة الحق التي جاء بها رسول الله، ويناضلون عنها ويدافعون عنها ابتغاء رضا الله عز وجل. وإنما سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع، ولأنهم هم أكثر أمة محمد عددا. غير فرق لا يؤمنون بالإجماع، ما في عندهم شيء اسمه إجماع، ما بيؤمنوا بالإجماع، ما بيؤمنوا أن أمة محمد تجتمع على هدى، فلا يؤمنون بهذا الإجماع، ما عندهم إياه مصدر من مصادر التشريع. ليش؟ لأن الإجماع ضدهم، وأكثر أمة محمد ضدهم، فبالتالي لا يؤمنون بالإجماع. فإذن لكل إنسان مهما كان بسيط في العلم وفي الفهم ممكن أن يدرك أن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع، فالذي لا يؤمن بالإجماع ليس من أهل السنة، ولو كذب وقال أنا من أهل السنة لا نصدقه. ما عندهم حجة من حجج الشرع اسمها الإجماع، عندهم هذا شيء لا يحصل ولا يكون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة لما تجتمع ما بيكون إجماع على ضلال، بيكون إجماع حق. لما يتفق علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أن هذا الأمر حرام فهو حرام، يبقى ليوم القيامة حرام. لا يجتمعون على خلاف القرآن والسنة، بيجتمعوا على وفق القرآن والسنة. في مسائل كثيرة في هذا الباب إذا أردنا أن نتطرق إليها الأمر يطول، ولكن باختصار ما اتفق عليه المسلمون علماء الإسلام علماء الاجتهاد في عصر من العصور فهو حق يعمل به إلى يوم القيامة، ومن جاء لنقض هذا الإجماع الذي مضى فهو ضال مضل والعياذ بالله. لو قال إنسان اليوم نحن اكتشفنا آلات التصوير واكتشفنا آلات الأشعة اللي بتعرف الجنين كيف نموه وكيف حركته، فلاش الامرأة لما يطلقها زوجها أو يموت عنها زوجها عليها عدة؟ ليش عليها عدة؟ لكان تروح تكشف عند الطبيب وتصور إذا كان ببطنها جنين ولا ما كان في جنين، إذا ما كان في جنين يبلها العدة بلاها. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام. ولو اكتشفوا في هالأيام آلات الأشعة ولو كانت دقيقة وبيعرفوا إذا كانت حامل ولا منها حامل، يبقى عليها عدة إن طلق زوجها أو مات عنها. ما منقول تطورت الأيام وزادت الاكتشافات، يبقى حكم الله يعمل به ليوم الدين. لو قال قائل اليوم صار في أقمار اصطناعية، صار في آلات تلسكوب، صار في فلكيين بيحسبوا، لشو عم تكلفوا حالكم وتروحوا لحتى تراقبوا الهلال؟ خلاص اتركوا المراقبة وما تكلفوا حالكم، اكتفوا بالأقمار الاصطناعية. هذا فيه رد لما جاء به محمد رسول الله. ما جاء به محمد رسول الله يعمل به إلى يوم القيامة، ليس فقط لعصر دون عصر، ليس فقط لوقت الرسول وبعد الرسول بيتغير الحكم، لا، ما بيتغير الحكم بعد الرسول إلا إذا الرسول هو قال بحياته بعدي سيحصل كذا ففعلوا كذا. إذا مش من أهوائنا وبآرائنا منغير، ما منقول مثل بعض الناس متغير المكان وتغير الزمان وتطورت الأيام وزادت الاكتشافات، فغيروا شوي بالدين، طروها، حللوا الحرام، حرموا الحلال، هذا دعوة إلى جهنم، هذه دعوة إلى نار جهنم والعياذ بالله. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر وقال على المنبر: الذي يطلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، كان قال لها أنت طالق ثلاثا فهو ثلاث، من على المنبر سيدنا عمر قال، والصحابة كانوا يسمعون وكلهم وافقوا ولم يعترضوا، وما زال الحكم يعمل به من تلك الأيام إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. فإذا جاء شخص من الأشخاص اليوم يدعي أنه شيخ، لو حاجة تلفة يدعي أنه شيخ، فقال يلا اللي مطلقة بثلاثة بلفظ واحد أنا برجع له إياها وحطها بدمتي، لا نعمل بكلامه، بل نرده ونرد عليه كلامه ونرمي به وبكلامه عرض الحائط، ونتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع المسلمين حق، أمة محمد أجمعت واتفقت على أن أفضل صاحب لرسول الله هو أبو بكر الصديق، إجماع المسلمين حق، من صدق أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، بعده عمر الفاروق رضي الله عنه، منحب أبو بكر ومنحترم أبو بكر ومنعظم أبو بكر ومنجله، ونعتقد فيه أنه أفضل الصحابة، أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أفضل ولي في البشر، أفضل ولي في البشر أبو بكر الصديق. يعني أفضل البشر مين؟ الأنبياء، بعد الأنبياء مين بيجي؟ أبو بكر الصديق في البشر، أفضل أولياء البشر أبو بكر. الله سبحانه وتعالى هو الذي أناله هذه المرتبة العالية، مين بيقدر يمنع أبو بكر من هالمرتبة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أنت يا الله الذي أعطيته رتبة لا أحد يستطيع أن يمنعه إياها، ومن حرمته ولم تعطيه لا أحد يستطيع أن يعطيه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذن أفضل ولي في البشر من هو؟ أبو بكر الصديق. يعني من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم القيامة، أولياء البشر اللي هني بعض الأنبياء هون اسمه الأولياء، أولياء البشر أفضل من أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق رضي الله عنهما. أما من حيث الإجمال، مين أفضل خلق الله على الإطلاق؟ هو سيدنا محمد، بعده الأنبياء، بعد الأنبياء رؤساء الملائكة، جبريل أفضلهم، أفضل الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، هو رؤساء الملائكة أفضل المخلوقات بعد الأنبياء، بعد هؤلاء من يأتي؟ أولياء البشر، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، بعد أولياء البشر تأتي بقية الملائكة، بعد بقية الملائكة أتقياء البشر، لأنه في تقي وفي ولي. فإذن من آمن ومن صدق نحن معاشر المسلمين أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الصحابة هو أبو بكر. كم دافع عن رسول الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى نص على صحبة أبي بكر في القرآن الكريم؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هو هذا الصاحب؟ أبو بكر رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أول من أسلم من الرجال، وبسببه وعلى يده أسلم كثيرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتدى الرسول بنفسه وماله، وتبرع بكل ماله لله سبحانه وتعالى لنصرة دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يحوي في قلبه من مخافة الله ومحبة الله ما لا يحتوي عليه قلب أي ولي من البشر، لذلك مرتبته عالية. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما، يعني بعد ما زال حيا لكن كان مريض عليه الصلاة والسلام، ما كان يستطيع أن يذهب بنفسه للصلاة جماعة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. هذا على أي شيء بدل؟ مع وجود عمر ومع وجود علي وعثمان وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير والعباس والحسن والحسين وغيرهم، الرسول قدم أبا بكر الصديق، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. وفي بعض المرات تقدم واحد من الصحابة غير أبو بكر، تأخر قليلا فجاء أحد الصحابة تقدم إماما، والرسول حجرته أمام الجامع، حجرة الرسول حيث ينام ملاصقة للمسجد، فلما سمع صوت هذا الإمام، صوته غير صوت أبو بكر، صوته غير صوت أبو بكر، الرسول قال: يأبى الله إلا أبو بكر، فتقدم أبو بكر. يعني الرسول عليه السلام قدم أبو بكر على كل الصحابة، والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا كان الرسول رضيه لنا لديننا فأوقفه إماما في الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما لا نرضاه لدنيانا؟ فاختاروه أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله، كل كانوا على وفاق، ما كان في بينتهم اختلاف أبدا، ما كان فلان بيكره علان، بل كلهم كانوا راضون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام علي بن أبي طالب صعد المنبر بعد مبايعة أبي بكر الصديق بفترة، طلع على المنبر وبايع أبي بكر على المنبر، والعباس عم الرسول وكل أهل البيت بايعوا أبي بكر رضي الله عنه، بحبوه، ما كان في عندهم كراهية لأبي بكر الصديق. أبو بكر كان الخليفة، والخليفة هو الذي يقف إماما في الصلاة، فكان علي بن أبي طالب يأتي لصلاة الجماعة ويقف خلف أبو بكر الصديق، ما يقول هذا الإنسان عم يصلي أخذ لي حقي وهذا ظالم وهذا كذا، لا، كان يقف خلفه. ولما توفي أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب تزوج زوجة أبو بكر الصديق. بعد ما مات أبو بكر، امرأته أسماء بنت عميس تزوجها مين؟ علي بن أبي طالب. ما قال ما بدي شيء أنا من أبو بكر ولا من أسر أبو بكر، أخذ مزوج مرته لأبو بكر. بعد وفاة أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب كان عنده من الأولاد بين الذكور والإناث 34، بيناتهم واحد اسمه أبو بكر، واحد اسمه عمر، واحد اسمه عثمان الأكبر، واحد اسمه عثمان الأصغر. لولا محبتي لهؤلاء كان بيسمي بأسمائهم؟ مين جبر يسمي بأسمائهم لولا أنه بيحبهم؟ وكذلك كان يحبه لعمر بن الخطاب. لما كانت خلافة عمر بن الخطاب، كان سيدنا علي يصلي خلف عمر بن الخطاب، وكان معه في المشورة لعمر بن الخطاب، بل علي زوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم كلثوم اسمه. علي زوج بنته لمين؟ لعمر بن الخطاب. لو كان بيعتقد انه بعمر انه كافر وضال ومنحرف وبيكرهه، كان زوجه بنته؟ ما كان زوجه بنته، كان يحبوا بعضهم. وكان علي نفسه يقول: ابو بكر افضل مني وعمر افضل مني. اجا ابنه لسيدنا علي اسمه محمد، قال له: يا ابي، من افضل الناس بعد رسول الله؟ قال له: ابو بكر. قال له: ثم من؟ قال له: عمر. قال له: وأنت يا أبي؟ قال له: ما أنا إلا رجل من المسلمين. علي رضي الله عنه مرتبته عالية، لكن أبو بكر أفضل منه، الله فضله عليه، والرسول فضله عليه، والله تعالى أعلم بخلقه. ثم بعد أبو بكر الصديق يأتي في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك المسلمون رضوا أن يكون عمر هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق. بعد عمر عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ذو النورين مش نور واحد، نورين. ليش؟ لأنه تزوج بنتين الرسول، أول واحدة تزوجها ماتت، ثم الرسول زوجه الثاني فسمى بذو النورين رضي الله عنه. كان شديد الحياء شديد التواضع، ومزاياه كثيرة، ليس الآن نحن مجال أن نذكر مزايا وفضائل كل واحد من هؤلاء الأكابر، الله ينفعنا بهم ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. ثم بعد هؤلاء يأتي في الفضل سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. هذا علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطاه من المزايا الشيء الكثير، وسيدنا رسول الله مدحه كثيرا في الأحاديث، مدحه كثيرا في الأحاديث. قال بعض العلماء مدح الرسول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه إشارة على أنه هو المحق في كونه الخليفة الرابع الراشد، فمن تمرد عليه فقد ظلمه. أليس حصل في خلافة سيدنا علي؟

0: الأرض. يعني الخليفة كيف بتم انتخابه في شرع الله؟ أهل العلم الأكابر إذا قالوا نبايع فلانا لأن يكون خليفة ثبتت له الخلافة وبيكون خليفة على كل المسلمين في الأرض حتى اللي ما شافوه كمان. فلما بويع علي رضي الله عنه للخلافة دخلت بيعته في رقبة كل مسلم على وجه الأرض، وأغلب المسلمين رضوا بذلك وقبلوا وبايعوه، إلا فئة قليلة تمردت عليه بغير حق، ظلموه، فكان هو المحق. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، العلماء قالوا من هذا عمار؟ من عمار؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مع من كان؟ كان مع علي بن أبي طالب. فإذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني في فئة ظالمة معتدية تقتل عمار بن ياسر. ليش تقتله؟ لأنه في حرب بيناتهم. مع مين كان عمار؟ مع علي بن أبي طالب. فإذا الفئة الأخرى هي الباغية، وفئة علي هي التي على الحق. هذا فيها دلالة على أن عليا كان على حق. فنحن أهل السنة والجماعة نقول علي هو الخليفة الرابع بحق، وبيعته تمت في شرع الله سبحانه وتعالى، وطاعته واجبة، والتمرد عليه حرام. من تمرد عليه فقد عصى. لا نقول كما يقول بعض الغلاة كل الذين تمردوا على علي كفار، دمهم حلال، مأواهم جهنم خالدين فيها أبدا. لا، ولا منقول كما يقول بعض الجهال كل الذين تمردوا على علي بن أبي طالب لا نخطئهم، ولا نقول عليهم ملامة، ولا نقول عصوا، نقول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. هذا لا نقوله وذاك لا نقوله. شو منقول؟ نقول علي بحق، ومن تمرد عليه فقد عصى الله تعالى. لم أعنه كافر، ولا منقول له ثواب لأنه تمرد على علي. لا، منقول عصى الله تعالى كما الرسول بيّن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فإذن علي رضي الله عنهم هو رابع الخلفاء الراشدين، ومن المزايا التي جمله الله بها العلم، كان في الحقيقة أعلم أصحاب الرسول. مين أفضل أصحاب الرسول؟ أبو بكر. مين أعلم أصحاب الرسول؟ علي بن أبي طالب. الله أعطاه هذه المزية، لذلك الرسول قال علي أعلم أمتي بشريعته. ولما زوج الرسول بنت فاطمة لعلي شو قال لها؟ زوجتك بأعلم الناس. نعم، هو أعلم الصحابة، بس مين أفضل؟ أبو بكر. مين أفقه امرأة؟ عائشة. مين أفضل امرأة؟ مريم. أبو بكر أفضل الصحابة، لكن علي أعلمهم. علي عنده علم كثير. علي بيقول فيما يروى عنه ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وفي من نزلت. كان واسع العلم. كان سيدنا عمر بن الخطاب يلجأ إلى علي بن أبي طالب ويقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني أنا أتمنى إذا أصابتنا معضلة، مشكلة ما عرفنا عليها الجواب، نسأل علي بن أبي طالب، هو بيحل لنا إياه وبيعطينا الجواب. كان عالم وافر العلم رضي الله عنه، ونفعنا الله به، وحشرنا الله تعالى في زمرتهم. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. وهل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

M F M Muslim Community Radio. عرض إخباري يأتيكم من 2 M F M. أهلا بكم.

يستعد السائقون في أستراليا لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود وسط توقعات بوصولها إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإمدادات. وبحسب خبراء في قطاع الطاقة، بدأت مؤشرات الزيادة تظهر في عدد من المناطق مع وصول سعر اللتر في بعض المحطات إلى نحو 219 سنتا. ويرى خبراء أن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط العالمية يساهمان في دفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاع. هذا وحذر مختصون من أن انتهاء خفض الضريبة على الوقود في نهاية حزيران يونيو قد يؤدي إلى قفزة جديدة في الأسعار. حذر مراهقون في شمال غرب أستراليا من اتساع ظاهرة الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستخدم لنشر الإساءات والتنمر وتجاوز الحظر الفيدرالي المطبق على من هم دون 16 من العمر. ويأتي ذلك بعد تعرض طالبة في مدينة بروم لاعتداء بالضرب أدى إلى نقلها إلى المستشفى بعد اتهامها خطأ بالوقوف خلف حساب مزيف. وقال طلاب إن المحتوى المسيء يبقى أسابيع عبر المنصات رغم الإبلاغ عنه، مطالبين بتعزيز التوعية وتشديد الرقابة بدلا من الاكتفاء بالحظر. ومن جانبها أكدت السلطات التعليمية والشرطة مواصلة التحقيقات في وقت أشارت فيه هيئة الأمان الإلكتروني إلى اتخاذ خطوات لمنع القاصرين من تجاوز القوانين. إلى صفحة الأخبار الدولية، أرسلت طهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني في وقت قال فيه التلفزيون الإيراني إن الرد ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان. ويأتي ذلك وسط حراك دبلوماسي مكثف بعد تقارير أمريكية أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب يفضل إنهاء المواجهة مع إيران قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني خشية الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة في المنطقة. وفي السياق نفسه كشفت رويترز نقلا عن مسؤولين ومصادر دبلوماسية أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت ومحدود لوقف الأعمال القتالية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ما زالت تدرس الرسائل المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، مشددا على أن طهران تتمسك بملفاتها السيادية وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز والحق في تخصيب اليورانيوم. اقتصاديا، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من أن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين بسبب الاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمدادات وتراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا طويلا. أما في لبنان، فنشر الإعلام الحربي في المقاومة مشاهد لعمليات استهداف منصات القبة الحديدية ودبابات ميركافا وقواعد عسكرية إسرائيلية بمسيرات انقضاضية. كما أعلنت المقاومة تنفيذ هجمات على تجمعات وجرافات ومقار قيادية للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، قائلة إن العمليات تأتي ردا على خروق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على القرى الجنوبية. أخيرا، فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 5 بحسب ما صرح به مسؤولون. مع هذا الخبر أعزائي المتابعين، نستحفظكم الله ودمتم بأمان الله.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فإن سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء والرسل الكرام الذين أخبر الله عنهم في القرآن الكريم، وقد ذكره الله تعالى في بضعة مواضع من سور القرآن، كقوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهو ممن يجب الإيمان والاعتقاد بنبوته ورسالته على سبيل القطع والجزم، وينتهي نسبه عليه السلام إلى نبي الله شيث بن آدم عليهم الصلاة والسلام. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون، آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح عليهم الصلاة والسلام. وسيدنا إدريس عليه السلام هو ثالث الأنبياء، فهو بعد آدم وشيث عليهم السلام. والصحيح أنه ولد بالعراق في مدينة بابل، وأنزل الله عليه 30 صحيفة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان. فصار عليه الصلاة والسلام يدعو إلى تطبيق شريعة الله المبنية على دين الإسلام، الذي أساسه إفراد الله تعالى بالعبادة، واعتقاد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء وقادر على كل شيء، وأن كل شيء في هذا العالم يحصل بمشيئة الله وإرادته، وأن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من خلقه. فعاش سيدنا إدريس عليه السلام يعلم الناس شريعة الإسلام وأحكام دين الله، مع أن الناس الذين كانوا في زمانه كانوا مسلمين مؤمنين يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا، لأن الناس قديما ومنذ نزول سيدنا آدم مع زوجه حواء إلى هذه الأرض كانوا على دين الإسلام. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فسيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام عاش يدعو المسلمين الذين كانوا في زمانه إلى تطبيق شريعة الله، أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأخذ ينهى عن مخالفة شريعة الإسلام، فأطاعه بعضهم وخالفه البعض، فنوى أن يرحل، فأمر من معه أن يرحلوا معه عن وطنهم العراق، فثقل على هؤلاء الرحيل عن وطنهم، فقالوا له: وأين نجد مثل بابل إذا رحلنا؟ وبابل بالسريانية أي النهر، كأنهم عنوا بذلك دجلة والفرات. فقال لهم: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره، أي بلدا غيره. فلما خرج سيدنا إدريس عليه السلام ومن معه من العراق ساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي يسمى بابليون، فرأوا النيل ورأوا واديا خاليا، فوقف سيدنا إدريس على النيل وأخذ يتفكر في عظيم قدرة الله سبحانه ويسبح الله سبحانه وتعالى. وقيل كان في زمانه 72 لغة يتكلم الناس بها، وقد علمه الله تعالى لغاتهم جميعها ليعلم كل فرقة من قومه بلغتهم، كما قال الله تعالى:
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد اشتهر سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام بالحكمة والمواعظ المؤثرة، فمن حكمه عليه السلام الصبر مع الإيمان يورث الظفر، ومنها تجنب المكاسب الدنيئة، ومنها من أراد بلوغ العلم والعمل الصالح فليترك من يده أداة الجهل وسيء الأعمال. ومما روي عن سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام أنه جاءه مرة إبليس لعنه الله في صورة إنسان، وكان سيدنا إدريس يخيطه، وفي كل دخلة وخرجة يقول سبحان الله والحمد لله. فجاءه إبليس اللعين بقشرة وقال له: الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال له سيدنا إدريس: الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة، أي ثقبها، ونخس بالإبرة في إحدى عينيه: اللهم نجنا من القوم الكافرين وأدخلنا الجنة بسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم اللي هو بلشنا معكم في الأسبوع الماضي، برنامج Your Guide to Centrelink، دليلك للسنترلينك والميديكير. معنا مثل العادي الأخت رابعة شحروق من Services Australia، موظفة خدمات ومعلومات مالية، لحتى تعطينا آخر المعلومات والمستحدثات فيما يتعلق بموضوع مدفوعات السنترلينك. المرة الماضية تكلمنا عن عدة أمور، وخلال المقابلة الأخت رابعة أشارت أن هناك تحديثات تحصل في كل سنة مرتين فيما يتعلق بموضوع المدفوعات. اليوم الأخت رابعة شحروق معنا اليوم لحتى نكمل الحديث و نعطيكم آخر التحديثات. أخت رابعة، أهلا وسهلا فيك مجددا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.
1: أهلين، شكرا على البرزنتيشن، وإن شاء الله اليوم نعطي معلومات حلوة للمستمعين
0: إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أختنا رابعة، المرة الماضية لما تكلمنا عن مدفوعات السنترلينك أخبرتينا وأخبرنا المستمعين أن هناك تحديثات خلال السنة بتصير في بالنسبة للمدفوعات، وأظن أنه بمارس كانت التحديثات الثانية، فالميكروفون معك، تفضلي.
1: صحيح، أكثر المعاشات هي كان في زيادة للدفعة من 20 شهر الماضي 20/3. هي مثل ما حكينا قبل هلأ الدفعات لأكثر من البينشن، المعاشات للدفعات المعاشات بتزيد مرتين بالسنة ب20/3 وب20/9. 20/3 صار في زيادة للدفعات، هلأ صار للماكسيمم أكثر نسبة دفع للأيج بينشن، وكمان هي بتطبق للأيج بينشن وللكير بايمنت ولديسابيلتي سبورت بينشن. صارت أعلى دفع، أعلى نسبة هي للشخص اللي بيكون سينجل، لواحد وحده بيكون $1,200 90 سنت بالأسبوعين. وأكيد إذا حدا بيكون مستأجر أو عم يدفع أجار بيكون إضافة مساعدة بالأجار، بس البينشن هو الماكسيمم للشخص الواحد $1,200 90 سنت بالأسبوعين. كان بالأول هو $1,178 بالأسبوعين، يعني زيادة منيحة. وللي بيكونوا متزوجين، لكل واحد من المتزوجين بيتأهل لدفعة البينشن، بيكون $905 و20 سنت أعلى نسبة لكل شخص.
0: وهذا بالفورتنايت، ما هيك
1: بالفورتنايت لكل أسبوعين. صحيح.
0: طيب
1: للمتزوجين بيكون لكل شخص من المتزوجين، لكل واحد منهم إذا بيحق له الدفع أعلى نسبة، بيكون لكل واحد منهم $905.20 سنت بالأسبوعين.
0: وهيدي دغري التغييرات يعني بتنزل حيز التنفيذ مباشرة؟
1: مباشرة، ما في شيء إنه أي حدا بياخد معاش سنترلينك يعني منه مطلوب منه يعمل أي شيء، هيدي أوتوماتيكلي تطبق للدفع.
0: طيب
1: أكيد في كتير يعني في عالم ما أحد تجي نسبة هاي الأعلى نسبة الزيادة، لأنه بيكون إذا بيكون عندهم ممتلكات أو دخل أعلى فوق النسبة بيكون عم يجين قسم من البينشن، ساعتها بيجين قسم من هالزودة هيدي.
0: أوكي،
1: بس عم ياخد بيكون عم ياخد الماكسيمم أعلى نسبة البينشن، أحي الزودة الكاملة بتجي تندفع.
0: طيب وبالنسبة لهم يعني الناس اللي على المستمعين اللي هني عم بيحصلوا على هاي الدفعات، هل مطلوب منهم يعملوا شيء ليحصلوا على الدفعات، ولا شو بصير بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: يعني لزودة الدفعة؟ إذا عم تسألني لزودة الدفعة؟
0: لا، عم بسأل إنه do people need to do anything to get these increases؟
1: No. ما له مطلوب منهم يعملوا أي increase، طول ما هن عم ياخدوا دفعة من السنترلينك من 20/3 هي automatically الزودة تندفع. للي بيكونوا عاطلين عن العمل كمان صار زودة للدفعة، الدفعة زادت للأكثر نسبة، هي $817.50 سيس بكل أسبوعين للي بيكون مفرد single person وبيكون عمره فوق 22 سنة، وللي بيكونوا زوجين لكل واحد بيتأهل على الدفعة من سنترلينك، هي أكبر نسبة لكل واحد منهم بيكون 698 $698 و30 سنت بالفورتنايت. كمان في بعض الزودات للأهل، البيرنتين بايمنت، في بعض الزودات لهم كمان، وفي مزيد المعلومات لهالزودات هيدي على الصفحة Service Australia website serviceaustralia.gov.au.
0: وهيدي موجودة على Service Australia website بعدة لغات مثل ما حكينا المرة الماضية، ما هيك؟
1: صحيح. في يعني معلومات يعني جميع يعني الخدمات والمدفوعات من Service Australia موجودة بكل اللغات وضمنها هي العربي. مثل ما قلنا أنه ما هو مطلوب من أي شخص عم يحصل على دفع من Centrelink يعمل أي شيء لحتى تجي هالزودة هيدي. أول دفعة ممكن تكون قسمة من الزيادة، لأنه بتكون الوقت اللي بتبلش الدفعة بتكون من الـ full period، بيكون لقسم من الـ period. يعني مثلا بيكون الشخص دفعته إذا بلشت مثلا من 15/3 والزودة إجت 20/3، يعني قسم من هالأسبوعين بس الزودة بتطبق على ما بتطبق من 15/3.
0: نعم.
1: الدفعة بالمستقبل يعني بعد هاي الدفعة، هيدي دفعة من بعد 20/3 أو بتكون هي الدفعة الكاملة، الزودة الكاملة.
0: نعم.
1: هلأ الدفعات هن بالزودة كيف هي يعني بتصير، هي based on the consumer price index، يعني المؤشر الأسعار المستهلكة. وفيها ثلاث طرق، في ثلاث قوانين لحتى يقيموا كيف إنه قديش بدها تزيد الدفعة. في ثلاث أشياء بتطبق، هي المؤشر الأسعار المستهلكة، هي مؤشر التكاليف المعيشة وللمستهلكين والمستفيدين، والثالثة اللي هي بتكون متوسط الأجور الأسبوعية أو الدخل الأسبوعي للذكور للرجال، يعني هي male total average weekly earnings. هالثلاثة هول بتطبقوا أعلى نسبة، أي وحدة منهم بتعطي أعلى نسبة لزيادة هي بياخدوها بالاعتبار وبيزيدوا المعاشات.
0: فإذا يعني هيدي الزيادات اللي بتصير كمان بناء على دراسات، يعني حاجة الناس وارتفاع أسعار المعيشة والمؤشرات اللي هي يعني الناس تحتاجها في حياتها اليومية، إضافة إلى الدخل الذي يحصل عليه رجل البيت لإعانة عائلته، فكل هاي مجتمعة بيصير في دراسة لألا وبناء عليها بيصير في زيادة أو تحديد نسبة الزيادة على الدخل اللي بتعطيه سنترلينك، ما هيك؟
1: يا صحيح. هلا كمان هيدي هالزيادة هيدي بتغير الأعلى نسبة الشخص فيه يكون عنده ممتلكات وقبل ما يوقف للدفعة، وأعلى نسبة الدخل، وكحسب يعني هي حسب كل واحد ظروفه شو اللي بيكون الأعلى نسبة الدخل وممتلكات قبل ما توقف الدفعة. مثلا إذا الشخص عنده ساكن ببيته أو ما عنده بيت، هيدي بتختلف إلا نحن cut off limit، يعني النسبة اللي بتوقف للpension. so هي الpension asset cut off limit، يعني cut off limit بتكون للي بيكون قاعد ببيته. of course البيت الشخص ساكن فيه هي هذا ما بياخدوا بالاعتبار، ما في عنه تحت اختبار الممتلكات. بس في يكون الشخص إذا بتوصل إذا بيكون عنده ممتلكات، شخص واحد سينجو ممتلكات تحت 722,000، بضل بياخد قسم من البينشن. وقت الممتلكات بتوصل ل 722,000 البينشن بيوقف، وللي بيكون لا بيكونوا عندهم بيتهم وهن زوجين. نطلع على الكومبايند اسيت يعني الاثنين، اذا ممتلكاتهم بتوصل للمليون و85 الف ساعتها البنشن بيوقف، بس اذا الممتلكات قيمه الممتلكات تحت المليون و85 الف بيضلوا بياخذ لهم قسم من البنشن. هذا تحت اختبار الممتلكات. تحت اختبار الدخل كمان، لانه اكيد لانه البنشن دفعت البنشن زادت، كمان اعلى نسبه كمان بتزيد. مثلا للسنجل اللي بيكون وحده اعلى نسبه دخل قبل ما يوقف البنشن هي بتكون من 68,114.80 دولار. يعني البنشن طول ما الدخل ناخده بالاعتبار بيكون تحت هالقيمة هايدي، الشخص بيستمر ياخذ قسم من البنشن. وللي بيكونوا متزوجين اثنين كومبايند يعني مع بعض، فين يكون عندن دخل accessible income للوقت اللي بيوصل الدخل للمية وأربعة دولار وعشرين سنت وثمانين عشرين دولار وثمانين سنت بالسنة، ساعتها بيوقف البينشن. إذا الدخل أقل بيضل بينتفع قسم من البينشن. كانت مفهومة هيدي مثل ما قلت؟
0: نعم، حكيتي عن 68,114.80 دولار بالنسبة للسينجل، وبعدين 104,020.80 دولار بالنسبة للزوجين.
1: 104,000 أنا يمكن ما قلتها هيك، 104,020.80 دولار.
0: نعم،
1: وبس بدي أقول بدي زيد على هيدي، إذا فينا ناخد بالاعتبار كمان يعني making special note، في عدد من الدخل يعني different categories of income نحن بناخد بالاعتبار. واحد منهم هو إذا الشخص عم ياخد age pension وعم بيشتغل، نحن ما بناخد كل يعني الشيء اللي بيدخله من الشغل من العمل ما بناخده كله بالاعتبار. أول 300 دولار، ل 300 دولار بأسبوعين، أعلى نسبة 300 دولار بالأسبوعين قبل التاكس اللي بيدخله نحنا، هيدي ما في عنا. مثلا إذا الشخص سينجل وعم يدخل 500 بالأسبوعين من العمل،
0: تاخده بس على 200،
1: نحنا بس بناخد منه 200 بالأسبوعين
0: واضح.
1: هيدي ما في عنا. هلا بدنا نحكي عن اعتبار الدخل، كمان كان في تغييرات من 2023 وهي ال ديمين ريت، هي اسمه اعتبار الدخل. اعتبار الدخل شو هو؟ هو انه نحن نعتبر الاستثمارات، الدخل من الاستثمارات، ما نطلع على يعني على شو هو الدخل الحقيقي من الاستثمارات. نحن من عنا اسمه اعتبار الدخل، نعتبر هالاستثمارات هايدي عم تدخل عم تدخل interest. مثلا بيكون single للأول 64,200 دولار من قيمة الاستثمارات، نحن بنعتبر عم تدخله 1.25% فائدة interest. ولأي قيمة هايدي بنعتبر عم تدخله 3.25%.
0: ممكن أعيد؟ بالنسبة لاعتبار الدخل فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات، قلت إذا كان عنده 64,200 تطلع 1.25%. اللي بعده؟
1: correct. وأي شيء الاستثمارات إذا قيمتهم أكتر، أي شيء فوق 64,200 نعتبر عم بتدخل 3.25%. وللي بيكونوا couple زوجين، لأول 106,200 دولار نعتبر عم تدخل 1.25%، وأي شيء فوق هال 106,200 دولار نعتبر عم تدخل له 3.25%. سو هي اعتبار الدخل على شو بتطبق؟ بتطبق على مصاري هي بالبنك، إذا كان عندهم كاش، الأسهم، managed investment يعني استثمارات مديرة، إذا حدا دين حدا مصاري كمان برضو بناخده بالاعتبار، إذا حدا كمان يعني هذا ممتلكات أو مصاري أو شيء لواحد آخر، يعني هدايا مثلا 20,000، أي شيء فوق 10,000 بناخده بالاعتبار لمدة 5 سنين وبنعتبره عم يدخل مصاري منها. وللي بيكونوا وصلوا للـ age pension age إذا عندهم superannuation أو income streams كمان بناخدها بالاعتبار تحت من نحن من نجمع كل قيمة الاستثمارات ومنطبق هالاعتبار الدخل.
0: طيب سؤال هون فيما يتعلق بموضوع عم بتقول الدين، وإذا كان موضوع الهدية أو حدا هدا تاني. هلأ بالنسبة للمصاريف البنك والاستثمارات

0: الفوائد هي يعني بيكون مثلا الاستثمارات عم تدخل اكثر من هالقيمه هيدي الانترست ريت السنترلينك بتعتبرها. اذا دخل اكثر هيدي ما بتاثر على الدفع تبع اللي عم بيحصل عليها من السنترلينك. مثلا اذا الاستثمارات عم بتدخل 5000 بالسنه وبس نحن وقت اللي بنطبق اعتبار الدخل هي بتكون 3000، نحن بناخذ بالاعتبار 3000 من 5000. يعني هيدي منيحه يعني للاشخاص يعني بيفين فين هن يعني يختاروا الاستثمارات اللي بتدخل لهم اعلى نسبه بقى من عدم تاثر على دفعتهم. بس لازم يخبروا وقت قيمه الاستثمارات بتزيد او بتقل بدهم يخبرونا. اذا عندهم اسهم بيبيعوا اسهم او بيشتروا اسهم بدهم يخبرونا.
1: هون لما بتقول على الاستثمارات هل يدخل فيها سوبر انيويشن؟
0: بقلنا بس اللي بيكون الشخص وصل للسن معاش السن هو 67 بيكون عم ياخد ايج بينشن. وقت اللي بيوصل لهذا السن هذا بيكون سوبر انيويشن ناخذها بالاعتبار.
1: ايوه
0: ممكن يكون الشخص ما وصل للايج بينشن بس بيكون عم ياخذوا يمكن ديسابيلتي سبورت بينشن او كير بايمنت أو دفعة يعني بيكونوا عاطلين عن العمل. إذا فين يحصلوا على السوبر أنيويشن وهن بيسحبوا السوبر أنيويشن لازم يخبروا السنترلينك وممكن هذه تأثر عن الدفعة تبعتهم. نحن بننصح أنه يحكوا مع السنترلينك قبل، فين يحكوا مع الفاينانشال انفورميشن سيرفيس خدمات المعلومات المالية، ونحن يعني بنعطيهم معلومات شو خياراتهم شو كيف بيأثر إذا بدهم يسحبوا سوبر أنيويشن، شو خياراتهم من سوبر أنيويشن وكيف بتأثر على دفعاتهم. هيدي الخدمات هيدي مجانية وأي واحد بإستراليا أي مواطن بإستراليا في يحصل على هالخدمة هيدي لحتى ياخد قرار الصح. هيدي التغييرات لحد هلأ.
1: أوكي هذه كل المعلومات المتعلقة بالتغييرات اللي صارت هلأ من خلال شهر مارش وانت جاي. بس هلأ انه التغيير الثاني اللي حيصير هو فإذا بشهر 9 يعني ما هيك؟
0: بشهر 9 بس كمان بأول 7 في زيادة للأسيت لأعلى نسبة الشخص في يكون عنده ممتلكات قبل ما يأثر على الدفع في زيادة لهالشي. وكمان في زيادة لأعلى نسبة الدخل كمان بتزيد قبل ما تأثر على الدفعة. هيدي بتصير بأول 7 كل سنة.
1: أوكي يعني فإذا صار يعني في عنا تغييرين وزائد هيدا أول 7 صاروا 3 تغييرات يعني.
0: صحيح.
1: أوكي that's excellent. Well, thank you very much, Sister Rabia, for your time. May Allah Tabarak wa Ta'ala reward you for your time, Sister Rabia.
0: Shukran da'ilkum.
1: Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam.

M2MFM Muslim Community Radio. عرض إخباري يأتيكم من 2MFM. أهلا بكم.

يستعد السائقون في أستراليا لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود وسط توقعات بوصولها إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإمدادات. وبحسب خبراء في قطاع الطاقة، بدأت مؤشرات الزيادة تظهر في عدد من المناطق مع وصول سعر اللتر في بعض المحطات إلى نحو 219 سنتا. ويرى خبراء أن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط العالمية يساهمان في دفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاع. هذا وحذر مختصون من أن انتهاء خفض الضريبة على الوقود في نهاية حزيران يونيو قد يؤدي إلى قفزة جديدة في الأسعار. حذر مراهقون في شمال غرب أستراليا من اتساع ظاهرة الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستخدم لنشر الإساءات والتنمر وتجاوز الحظر الفيدرالي المطبق على من هم دون 16 من العمر. ويأتي ذلك بعد تعرض طالبة في مدينة بروم لاعتداء بالضرب أدى إلى نقلها إلى المستشفى بعد اتهامها خطأ بالوقوف خلف حساب مزيف. وقال طلاب إن المحتوى المسيء يبقى أسابيع عبر المنصات رغم الإبلاغ عنه، مطالبين بتعزيز التوعية وتشديد الرقابة بدلا من الاكتفاء بالحظر. ومن جانبها أكدت السلطات التعليمية والشرطة مواصلة التحقيقات في وقت أشارت فيه هيئة الأمان الإلكتروني إلى اتخاذ خطوات لمنع القاصرين من تجاوز القوانين. إلى صفحة الأخبار الدولية، أرسلت طهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني في وقت قال فيه التلفزيون الإيراني إن الرد ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان. ويأتي ذلك وسط حراك دبلوماسي مكثف بعد تقارير أمريكية أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب يفضل إنهاء المواجهة مع إيران قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني خشية الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة في المنطقة. وفي السياق نفسه كشفت رويترز نقلا عن مسؤولين ومصادر دبلوماسية أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت ومحدود لوقف الأعمال القتالية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ما زالت تدرس الرسائل المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، مشددا على أن طهران تتمسك بملفاتها السيادية وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز والحق في تخصيب اليورانيوم. اقتصاديا، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من أن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين بسبب الاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمدادات وتراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا طويلا. أما في لبنان، فنشر الإعلام الحربي في المقاومة مشاهد لعمليات استهداف منصات القبة الحديدية ودبابات ميركافا وقواعد عسكرية إسرائيلية بمسيرات انقضاضية. كما أعلنت المقاومة تنفيذ هجمات على تجمعات وجرافات ومقار قيادية للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، قائلة إن العمليات تأتي ردا على خروق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على القرى الجنوبية. أخيرا، فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 5 بحسب ما صرح به مسؤولون. مع هذا الخبر أعزائي المتابعين، نستحفظكم الله ودمتم بأمان الله.

0: a TwinFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل, علم, تربية وثقافة.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: أهل الحاج وأهل هوشر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة فاطمة عبد القادر هوشر رحمها الله، أرملة الحاج محمد عبود الحاج رحمه الله، أبناؤها الحاج عبد الناصر وفي الحاج عبد الناصر في لبنان، وعبد القادر، عبد السلام، الحاج عمر، صلاح، الحاج خالد، وأحمد الحاج. أشقاؤها المرحومون بإذن الله الحاج أحمد هوشر، الحاج محمود هوشر، ومحمد هوشر. أشقاؤها الحاج أحمد هوشر رحمه الله، الحاج محمود هوشر رحمه الله، محمد هوشر، ومصطفى هوشر رحمه الله، وخالد هوشر. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل ابنها الحاج خالد على العنوان 7 جرام ستريت أوبن. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 12/5/2025 في مركز جمعية بحنين، وللنساء في منزل ابنها خالد في منزل ابنها خالد على العنوان 7 جرام ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين. هدانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين وآل حمزة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة مها حكمات علم الدين رحمها الله، ابنها محمد رضوان حمزة، أشقاؤها خالد والحاج عمر حكمات علم الدين، صهرها لشقيقتها منصور محمد مصطفى علم الدين. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت غيلفورد. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الأربعاء 13/5/2025 ما بين الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت غيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء

0: في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

طابت أوقاتكم. تواجه أستراليا ضغوطا في قطاع رعاية المسنين مع تحذيرات من أن التمويل الحكومي الحالي لن يكفي لمواكبة الشيخوخة المتسارعة للسكان والنقص الحاد في الأسرة والقوى العاملة. وأظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 22% من الأستراليين باتوا فوق سن 65 في وقت تحذر فيه مؤسسات مختصة من أن البلاد تحتاج إلى 10,000 سرير جديد سنويا لتجنب أزمة متفاقمة. هذا وأعلنت الحكومة الفيدرالية استثمار 3 مليارات دولار في القطاع قبل الموازنة الجديدة، يتضمن إضافة 5,000 سرير سنويا وتوسيع خدمات الرعاية المنزلية، بينما تطالب المنظمات بإصلاحات أوسع لمنع تفاقم الأزمة. مع الأخبار الدولية، أكد التلفزيون الإيراني أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة بمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري علي عبد الله. وقال التلفزيون إن القائد العسكري أكد وجود خطط للتصدي للأعمال العدوانية من الأمريكيين والصهاينة، مشيرا إلى أن أي خطأ استراتيجي سيواجه بحزم وسرعة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه طهران تعزيز إجراءاتها الأمنية، حيث أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية تفكيك خليتين قالت إنهما مرتبطتان بالموساد الإسرائيلي في محافظتي أذربيجان الغربية وكرمان، مؤكدة مصادرة أسلحة وطائرات مسيرة وذخائر متعددة. في موازاة ذلك، كثفت قطر تحركاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد، حيث بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية الإيراني جهود الوساطة وتعزيز الاستقرار. وشددت الدوحة على حرية الملاحة، محذرة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الطاقة والأسواق العالمية. أما على الجبهة اللبنانية، واصلت المقاومة في جنوب لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد، مستهدفة جرافات ومقر قيادية وتجمعات جنود بمسيرات انقضاضية وقذائف مدفعية، في وقت أقرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبادرة ما زالت بيد حزب الله عبر المحلقات المفخخة. أما في قطاع غزة، فيواجه مرضى التلاسيميا في القطاع أوضاعا صحية كارثية وسط نقص حاد في وحدات الدم وأدوية خفض نسب الحديد، ما يهدد حياة مئات المرضى. وقال أطباء إن تأخر العلاج يسبب مضاعفات خطيرة تشمل الفشل القلبي وتلف الكبد. في الخبر الأخير، رفعت موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون في وسط مالي عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة. بأمان الله.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد

الأبصار ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم.

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الحاج وآل هوشر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة فاطمة عبد القادر هوشر رحمها الله، أرملة الحاج محمد عبود الحاج رحمه الله، أبناؤها الحاج عبد الناصر في لبنان وعبد القادر، عبد السلام، الحاج عمر، صلاح، الحاج خالد، وأحمد الحاج. أشقاؤها الحاج أحمد هوشر رحمه الله، الحاج محمود هوشر رحمه الله، محمد هوشر ومصطفى هوشر رحمه الله، وخالد هوشر. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل ابنها الحاج خالد على العنوان 7 جرام ستريت أوبن. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 12/5/2025 في مركز جمعية بحنين، وللنساء في منزل ابنها خالد على العنوان 7 جرام ستريت أوبن: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين وآل حمزة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة مها حكمات علم الدين رحمها الله. ابنها محمد رضوان حمزة، أشقاؤها خالد والحاج عمر حكمات علم الدين، صهرها لشقيقتها منصور محمد مصطفى علم الدين. تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت جلفورد. كما ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الأربعاء 13/5/2025 ما بين الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت جلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنى هذه الآية أن الله قد حفظ القرآن من التحريف، فلا يستطيع أحد أن يحرف القرآن ولو جهد في ذلك. لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم، وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم، وفيه كشف أسرار المنافقين وفضحهم، وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام، وفيه الإعجاز والأخبار. والأحاديث في فضل القرآن كثيرة، منها حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها حديث البخاري ومسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومنها حديث مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لذلك يستحب لقارئ القرآن أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن يجلس متخشعاً بسكينة ووقار، وأن يستاك قبل القراءة، وأن يداوم على قراءة القرآن بخشوع وتدبر. فقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر أن نشغل قلوبنا بالتفكر في معنى ما نتلفظ به. فإذا مر الواحد منا على آية رحمة استبشر وسأل الله تعالى، وإذا مر بآية عذاب تعوذ واستغفر، حتى إنه ينبغي علينا البكاء. فلقد قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم إن القرآن معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة مستمرة إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد وقع التحدي للمعاندين فكانوا عاجزين ولو أن يأتوا بمثل سورة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجز المعاندون في ذلك الزمن عن أن يأتوا بمثله وهم البلغاء الفصحاء. ولما حاول بعضهم خرج كلامهم ركيكا ضعيفا، سخر منهم حتى من صدقهم، حتى إن الوليد بن المغيرة مع كفره وبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام
لما سمع الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لمثمر وإن آخره لمغدق وما هذا بقول بشر. ومن تعظيم القرآن صيانته عما يسمى اليوم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم إلى غير اللغة العربية، وهذا حرام. يقول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهو عربي نزل وعربي قرئ وعربي كتب. فإن قال لك شخص هذا فيه حرج على غير العرب في فهم الإسلام، يقال لهم يترجم لهم معنى الآيات، أما كتابة المصحف بالفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها فهذا حرام. وسأعطيكم أمثلة على الفساد الذي يحصل. فلقد كتب بعضهم عند أوائل سورة البقرة عند قوله تعالى ألف لام ميم، كتبوا أي الأم. وكتب بعضهم عند قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض زلايت. ومنهم من كتبها بالفرنسية لوميير ومعناها بلغتهم الضوء، وهذا فساد وضلال وخروج من الإسلام، لأن الله مستحيل عليه أن يكون ضوءا، لأن الضوء مخلوق والله تعالى ليس كمثله شيء. وأما معنى النور في الآية أي الهادي، أي أن الله هدى أهل السماوات وهم الملائكة، وهدى بعض أهل الأرض من إنس وجن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في ظلمة الليل وحدي، أدعوك يا الله. عبد أنا مسكين، أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إلى التصرف بسرعة دون التفكير الكافي. كما توضح أفندا أن كبار السن يميلون إلى الثقة بالشخص الذي يتواصل معهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للخداع. بالإضافة إلى ذلك، فإن حاجز اللغة وقلة المعرفة بالأنظمة الأسترالية وضعف المهارات الرقمية لدى بعض المهاجرين الجدد يزيد من احتمال تعرضهم للاحتيال. ولمواجهة هذه المشاكل، تركز الجمعية بشكل كبير على التوعية والتعليم، حيث تنظم ورش عمل وجلسات تدريبية تساعد المشاركين على التعرف على رسائل الاحتيال وكيفية اكتشافها. ويتعلم المشاركون استراتيجيات مهمة مثل التوقف قبل الرد على الرسائل المشبوهة والتحقق من هوية المرسل وعدم مشاركة المعلومات الشخصية بسهولة واستخدام كلمات مرور قوية باسورد مع المصادقة الثنائية. كما تحرص الجمعية على تقديم هذه البرامج بطريقة مناسبة ثقافياً ولغوية من خلال توفير مواد تعليمية بلغات متعددة وشرح مبسط يسمح للمشاركين بفهم الموضوع بسهولة. وتوفر هذه الجلسات أيضاً بيئة آمنة يستطيع فيها الأفراد المشاركة في تجاربهم والتعلم من بعضهم البعض. وعندما يقع أحد العملاء ضحية لعملية احتيال، تعمل الجمعية على دعمه بطريقة إنسانية وغير حكمية، حيث يتم طمأنة الضحية بأن هذه الحوادث يمكن أن تحدث لأي شخص، وتشجيعه على التحدث عما حدث دون الشعور بالخجل أو الإحراج. وفي بعض الحالات يتم إشراك أفراد العائلة في الدعم، مع الحرص دائماً على أخذ موافقة العميل قبل اتخاذ أي خطوة. وتقول أفندا أن الخطوات العملية التي توصي بها الجمعية في حال التعرض للاحتيال: الاتصال فوراً بالبنك أو مزود البطاقة لإيقاف أي معاملات مالية والإبلاغ عن الحادثة، والتواصل مع الجهات المختصة التي تقدم الدعم لضحايا الاحتيالات الإلكترونية. ورغم أن استعادة الأموال المسروقة ليست دائماً ممكنة، فإن هذه الإجراءات تساعد في منع حدوث خسائر إضافية. وتوضح المقابلة أيضاً أن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيداً مع تطور التكنولوجيا، فالمحتالون أصبحوا قادرين على تقليد رسائل المؤسسات الحكومية مثل الجهات الضريبية أو خدمات الضمان الاجتماعي، مما يجعل الرسائل تبدو حقيقية جداً ويصعب اكتشافها. وأضافت أفندا بأن المخاطر لا تقتصر على الاحتيال الإلكتروني فقط، إذ تشير المقابلة إلى حالات استغلال مالي من قبل أفراد العائلة، حيث قد يستغل أحد الأقارب ثقة الشخص المسن أو ضعفه لسحب أموال منه دون علمه بالكامل. وفي مثل هذه الحالات يتم الإبلاغ عن الأمر للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحية. وفي الختام، تؤكد أفندا أن التوعية الرقمية والمالية أصبحت مهمة جداً في المجتمع الحديث، فكلما زادت معرفة الناس بأساليب الاحتيال وطرق الحماية، قل احتمال وقوعهم ضحية لها. لذلك تستمر الجمعية في تنظيم ورش العمل والبرامج التوعوية لمساعدة المجتمع على البقاء آمناً في عالم رقمي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11am to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: التوين افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: شكلك مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: Welcome back, dear listeners. We are joined with our special guest, Arbeard. Our next question for you, Arbeard, is what are the appropriate ages or stages for children to begin learning Arabic and why?
1: أنا بقول لك سمية أنه كلما بدأ الطفل تعلم اللغة العربية في سن مبكرة كان ذلك أفضل، لأنه تعد مرحلة الطفولة المبكرة والسنوات الأولى من التعليم الابتدائي من أنسب المراحل عادة، لأن الدماغ يعني دماغ الطفل يكون في أعلى درجات الاستعداد لاكتساب اللغة، وهذا لا يتوقف على اللغة، بل إن الإنسان عند الصغر يعني يجمع معلومات بسرعة أكبر مما يكون عليه عند الكبر. وقد أصاب من قال العلم في الصغر كالنقش في الحجر، حتى أنه الأطفال يعني جل ما يفعلونه أنهم يقلدون غيرهم بالنطق والفعل، وهذا ما يدعونا نحن يعني كآباء إلى إسماعهم ما يفيد حتى يتركز المفيد في عقولهم، لا أن تشغلهم يعني الأشياء السفيهة فتتركز في عقولهم. ومع هذا فالبدء في تعلم اللغة العربية في أي مرحلة عمرية أمر جيد وممكن وسهل، وإن كان البدء منذ الصغر أفضل، إذ يمكن للمتعلمين يعني في مختلف الأعمار تقديم تقدم ملحوظ مع الممارسة والتوجيه المناسب. So as I've mentioned, the earlier a child begins learning the Arabic language, the more beneficial it is. Early childhood and the first years of primary education are considered amongst the most suitable stages, as the child's brain is at its highest level of readiness for language acquisition. The principle is not only limited to language alone. Rather, the child in early childhood absorbed language faster than in later years. As it has been rightly said, knowledge acquired in youth is like engraving on stone. If we look deeper at this, we notice that much of what children do involves imitating others in their speech and actions. This highlights the importance of exposing them to beneficial language and meaningful content so that useful knowledge becomes firmly established in their minds rather than allowing trivial matters to occupy their attention and become ingrained. Nevertheless, by saying this, beginning to learn Arabic at any stage of life remains good, possible and manageable, even though starting at a younger age is preferable, of course. Learners of all ages can achieve progress through consistent practice and appropriate guidance. We just need to be patient.
0: Absolutely. And those years that you mentioned are the foundation years. So it's that stage where they're ready to learn. They have that readiness to learn, inshallah.
1: Absolutely.
0: Arbeard, how can parents support Arabic learning at home, even if they're not fluent themselves?
1: أنا يعني بقول أنه ليس من الضرورة أن يكون الوالدان متقنين للغة العربية حتى يتمكنوا من دعم تعلم أبنائهم. يعني نحن اليوم نرى أبنائنا يحفظون أشياء في مدارسهم ونحن لا نحفظها، عرفتوا؟ yeah. ومع ذلك يمكن للأباء مساعدة أبنائهم عن طريق توفير الكتب المضبوطة والمنقحة لهم والوسائل التعليمية، حثهم على المراجعة والدراسة وتقديم كلمات التشجيع لهم والاحتفاء بجهودهم وعدم إحباط مساعيهم. والأهم من هيدا كله يعني إظهار الاهتمام بقيمة التعلم، هيدا كتير مهم.
2: So I believe it's not necessary for parents to be proficient in the Arabic language. It's not a reason to say that we cannot support our children's learning. Yeah. Today we often observe our children memorizing and learning material at school that we ourselves may not know. Nevertheless, parents can support their children by providing well-edited and carefully prepared books for them, appropriate learning resources. They can also encourage the regular revision and study at home, offer words of encouragement, celebrate the children's effort, and avoid discouraging their attempts. Most importantly, as I've mentioned, parents should demonstrate a genuine appreciation for the value of learning. This is really important to show your child that you genuinely appreciate the value of what they are learning.
0: Yeah. With that, dear listeners, we'll go out to a short break and we'll be back shortly.

snake venom affecting the nervous system, while big adult snake venom affects the blood system, disrupting the ability for blood to clot properly. لا يتعلق الأمر بحجم الحيوان السام، فحتى الحيوانات الأصغر يمكن أن تكون خطرة. في الواقع يتغير سم الثعابين البنية اللون مع تقدمهم في السن، حيث يؤثر سم الأفعى الصغير على الجهاز العصبي، بينما يؤثر سم الأفعى الكبيرة على نظام الدم، ما يعطل قدرة الدم على التجلط بشكل صحيح. Trying to identify or capture the creature may increase the risk of being bitten or stung again. The first action after a bite or sting should always be calling 000 for emergency medical assistance and applying the correct first aid after a bite or a sting. قد تؤدي محاولة التعرف على الحيوان أو التقاطه إلى زيادة خطر تعرضك للعض أو اللسعة مرة أخرى. ينبغي أن يكون الإجراء الأول بعد اللدغة أو اللسعة دائما هو الاتصال بالرقم 000 للحصول على المساعدة الطبية الطارئة وتطبيق الإسعافات الأولية الصحيحة بعد اللدغة أو اللسعة.

The first National Venomous Bites and Stings Day is an Australian government-sponsored initiative in partnership with CSL Seqirus to help inform Australians on what to do if they are bitten or stung by a venomous creature and highlight the importance of correct application of first aid so they can act fast. اليوم الوطني الأول للتوعية حول اللدغات واللسعات السامة هو مبادرة ترعاها الحكومة الأسترالية بالشراكة مع مؤسسة CSL Seqirus للمساعدة في توعية الأستراليين حول ما ينبغي عليهم فعله إذا تعرضوا لعضة أو لسعة من قبل أحد الحيوانات السامة وإبراز أهمية التطبيق الصحيح للإسعافات الأولية حتى يتمكنوا من فعل ذلك بسرعة.

Finally, Australians are encouraged to get up to date on first aid for venomous bites and stings so they can act fast. For more information, you can visit www.bitesandstings.com.au. يتم تشجيع الأستراليين على الحصول على الإسعافات الأولية للسعات واللدغات السامة حتى يتمكنوا من التصرف بسرعة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالي www.bitesandstings.com.au.

مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا حتى الساعة. أشكر لكم إصغاءكم، وحتى ألتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، أترككم في حفظ الله ورعايته. That's all what I have for you today. Thank you for joining me, and until we meet again, take care. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أمسا شينا لي رسول الله محمد ليم قدر زولاي بي الله قدر يتبلى يما أمتاي سولي فربوزا البيم أمتاي سيو قويت نجاتو فلي حج حرق آو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجا وبجيح آياتات بياتي وقع يزوم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زو أتي وقعنا يزوم من بيتي بي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السومين با يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم با يدي بدرجات. أزوك السوم قويت قدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لعيب إكوت يدبلي ليو يتوكسو إيمريو. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. حريزو يي قرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانة بيندا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خيري زي خشلي وقافي دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يي زي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يا حديثاش سيما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بيزي كيكال وحديثو كيكال نوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم وسؤول ديول لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بي أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان ذا شساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذريو بقل ركع سنة صلاة تسجدي بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجدي بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوتو تلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي من أين بيسا يا شحلو من أين باستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجدي بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمديو أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمديو إما جزانتو يحديث بي بيان خانة لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمد واجب زيتانت لك إكالو مبايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت الدين إكوتو ملمد كتة مسلم بيم واجب انتباهي احريدين اكوت بي اوشو بزي مريناو اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك با اكوت انتا دين اكوت بي يفرد زيت دين اكوت ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماو نگار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال امرتاشو نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك الصوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوك أنا زاق نيو بيم الله عملو يوافك أنا زتين بخن ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: اتروح كانا قويتو رحمت خابي اتتجيب تنهجنجي واضلت بي نجاتو جنا فتنا وآفات بي آمين.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.

ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً.

تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع اليقين والتوكل. قيل في تعريف اليقين لغة: إنه العلم الذي لا شك معه، واصطلاحا اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، وهو مطابق للواقع غير

0: وإن تيسر شيء فبتيسيره.
1: قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيه إشارة إلى أن من توكل على غير الله فقد ضاع، لأن الغير يموت. وقال عز من قائل: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والمعنى أنك إذا عزمت، أي على إمضاء ما تريد بعد المشاورة، فتوكل على الله، أي ثق به لا بالمشاورة. وقال جل شأنه في فضل التوكل وثمراته: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. في هذا البيان كمال شرفه وعرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا العرض يحتمل أن يكون مناما ورؤيا الأنبياء وحي، أو في اليقظة ليلة الإسراء أو غيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والرهط قوم الرجل وقبيلته ما دون العشرة وما فيهم امرأة. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص كثيرون، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه، أي مجموع السوادين العظيمين، أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
3: ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السابقون الذين صحبوه وقاموا بنصرة الدين وهجروا الأهل والأوطان لذلك. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عقب خوضهم في ذلك، كما تشعر به الفاء إراحة لهم من الخوض فيما لا سبيل لهم لمعرفته إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، أي بالرقية التي فيها شرك أو محرمات. وقد اختلف العلماء في هذا المقام مع ورود السنة فعلاً وإذناً بجواز الرقية والاسترقاء.
4: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها مما يتشاءم به، أي لا يرجعون عما عزموا عليه عند وجود ما جرت به عادة الجاهلية من التطير به والوقوف عن الفعل منه من الجواز.

0: أحوالهم يتوكلون. وهؤلاء هم القائمون بأعلى مقام التوكل بترك الأسباب وعدم معاطاتها، رضا بتصرف المولى فيهم واكتفاء بتدبيره تعالى عن تصرف الآخرين وتدبيرهم.
1: فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وهو أحد أفاضل الصحابة وخيارهم وشجعانهم، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. يحتمل كونه منهم لدعائه عليه الصلاة والسلام له بذلك، ويحتمل لكونه كان موصوفا بتلك الأوصاف الجميلة. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام له: لما لم يكن عنده ما عند عكاشة من تلك الأحوال الشريفة سبقك بها، أي في الفضل بالدعوة إلى منزلة أصحاب هذه الأوصاف عكاشة، وكره أن يقول له: لست من أهل هذه الطبقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لكمال فضله لا يواجه أحدا من المؤمنين بما يكره، فجاء بكلام موف للغرض وفيه التعريض بالمراد.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. رواه الترمذي.
1: أي لو تحقق توكلكم على الله عز وجل حق توكله بأن تعتمدوا عليه في سائر الأحوال وتروا أن الخير بيده ومن عنده لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، جمع خميص وهو الضامر البطن، وخماصا أي خالية الأجواف من القوت، وتعود بطانا جمع بطين وهو العظيم البطن. ومعنى الحديث المذكور: تذهب الطير أول النهار خماصا أي ضامرة البطن من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
2: قال البيهقي في شعب الإيمان: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزق، وإنما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لكنهم أي أكثر الناس يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل.
3: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري.

0: الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا.
1: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي أسلمت وجعلت نفسي أي ذاتي منقادة لك، طائعة لحكمك، راضية بقضائك، قانعة بقدرك، ووجهت وجهي إليك، أي أقبلت بذاتي إليك مستسلما راضيا قانعا، وفوضت أمري إليك، أي توكلت في جميع شؤون الدنيوية والأخروية عليك، وجعلتها راجعة إليك، وألجأت ظهري إليك، أي أسندت ظهري إلى حفظك، لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك، رغبة ورهبة إليك، أي طمعا في ثوابك وخوفا من عقابك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك، ولا

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي.
1: قوله بسم الله أي أتحصن، توكلت على الله أي فوضت أمري إليه وعولت في سائر الأحوال عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، أي باستعانتك باسمه تعالى وتحصنك به هديت للصراط المستقيم، وكفيت كل مهم دنيوي وأخروي، ووقيت أي حفظت من شر كل عدو، وبواسطة صدقك في تفويض جميع الأمر لبارئه وسلبك الحول والقوة عن كل أحد وإثباته ما له تعالى. وتنحى عنه الشيطان أي مال عن جهته وطريقه، فلا سبيل له إليه لكونه هدي ووقي من سائر الأعادي وكفي الهموم الخفايا والبوادي.
2: وفي رواية لأبي داود زيادة فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أي كيف يتيسر لك الظفر بإغواء رجل موصوف بأنه

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، والذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.

وقع لي عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. يبرزني

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء، وهي من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، وهي التي عرفت بأذكار الصباح والمساء. وبها يفتتح الإنسان نهاره بالذكر والدعاء وقراءة القرآن.

روى الترمذي وابن السني عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من سورة الحشر، وكل الله تعالى به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. والآيات 3 هي:

وفي هذه الآيات ذكر لبعض أسماء الله الحسنى التي جاء في فضلها ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها.

0: والأسماء التي وردت في هذه الآية: الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الحكيم. ومعنى الملك أي أن الله موصوف بتمام الملك، وملكه أزلي أبدي. وأما الملك الذي يعطيه الله للعبد في الدنيا فهو حادث يزول، فالله مالكنا وما نملك. ومعنى القدوس المنزه عن الشريك والولد وصفات الخلق كالحاجة للمكان أو الزمان، فهو خالقهما وما سواهما. وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص، الطاهر من العيوب. السلام أي الذي سلم من كل عيب فلا يوصف بالظلم.
1: يا

0: المؤمن هو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم من إدخال الطائعين الجنة. المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. ومعنى العزيز القوي الذي لا يغلب، لأنه تعالى غالب على أمره. الجبار هو الذي جبر مفاقر الخلق، أو الذي قهرهم على ما أراد، فلا يصدر منهم غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى وقدره فيهم.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك.
0: المتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق، القاهر لعتات خلقه. وليس معنى المتكبر كما يطلق هذا اللفظ على المخلوقين، بل الله تعالى يسمى متكبر وله وصف يليق به سبحانه وتعالى. الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، فلا خالق إلا هو عز وجل. البارئ أي أنه هو خلق الخلق، فلا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. وأما معنى الحكيم المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور.
2: سبحانك اللهم وبحمدك.
0: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن توفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وأن تجعلنا من الذاكرين القائمين الراكعين الساجدين، إنك نعم المولى ونعم النصير.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين.

ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

0: الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة المشرفة وسط الأرض، وهي أول بيت بني في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. وآدم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بنى الكعبة. آدم عليه سلام الله هو أول من بنى الكعبة، وقد بناها بعد نزوله من الجنة. وقيل في الآثار إن آدم حج 40 حجة، فلا زال المسلمون في أيام آدم يتوجهون بصلواتهم إلى الكعبة، فهي قبلة لهم. الناس أيام آدم كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر ولا مشرك، كلهم على دين واحد هو الإسلام. وبعد أن بنى الكعبة آدم عليه السلام 40 سنة بنى المسجد الأقصى. فلا زال أهل الإسلام من أيام آدم، فمن بعده في أيام شيث، ومن بعده في أيام إدريس، على الإسلام، ويصلون متوجهين إلى الكعبة المشرفة. بعد ذلك بزمان حدث الكفر والشرك بين الناس في الأرض، فأرسل الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى الإسلام، فآمن به من آمن وكفر الأكثر. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني سفينة على اليابسة، فصار الكفار يستهزئون به، كيف يبني سفينة على يابسة، على أرض ليس تحتها ماء؟ هذا معناه، ولكنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وقد بنى هذه السفينة من شجرة نبتت يوم ولد نوح عليه سلام الله. يوم ولد نوح نبتت شجرة، ولا زالت تكبر وتكبر وتكبر وتكبر إلى أن جاء ذاك الوقت الذي أمر فيه نوح عليه السلام أن يبني السفينة، فأخذ من هذه الشجرة الأخشاب وبنى السفينة الكبيرة، ثم ركب فيها ومعه الذين آمنوا، وكانوا نحو 80 شخصا من ذكر وأنثى، وأدخل معه من البهائم من كل نوع زوجين. ولما استقر في السفينة هو والذين معه، أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تخرج ماءها، ثم أمر السماء أن تنزل ماءها، حتى عم الماء فوق أعلى جبل في الدنيا، أعلى منه بمسافة 15 ذراعا، فعم الماء الأرض، وحدث الطوفان وتهدمت الكعبة المشرفة. بعدما نجى الله تعالى نوحا والذين آمنوا، واستقرت السفينة على جبل يقال له الجودي، ونزل هو والمسلمون، كانوا كذلك يصلون، ولكن إلى البقعة التي كانت الكعبة فيها. ولا زال هكذا أهل الإسلام بعد نوح إلى أن جاء نبي الله إبراهيم عليه سلام الله، فأمره الله تعالى بأن يجدد بناء الكعبة، وساعده ولده إسماعيل عليه السلام في هذا. وكان معهم حجر، وهذا الحجر من الجنة، كما أن الحجر الأسود أصله من الجنة، هذا المقام يعني مقام إبراهيم، وهو عبارة عن حجر كان يقف عليه إبراهيم، كان كذلك من الجنة. كان يقف إبراهيم على هذا الحجر ويبني الكعبة، وكلما علا ليبني الكعبة على هذا الحجر، يعني هذا الحجر يرتفع بإذن الله وإبراهيم واقف عليه يبني الكعبة، حتى أتم بناء الكعبة وساعده كما قلنا نبي الله إسماعيل عليه سلام الله. ولا زال الأمر عبر الأيام والعصور في كون المسلمين يتوجهون في صلواتهم إلى الكعبة، حتى هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأمره الله تعالى بأن يتوجه إلى الأقصى 17 شهرا، ثم أمر بأن يرجع فيستقبل الكعبة المشرفة، فلا زالت قبلة المسلمين في صلواتهم إلى أن يأتي أمر الله. وأما عدد تجديد الكعبة، كم مرة جدد بناؤها؟ القدر القائم منها الآن هو 11 جدد بناؤها في المرة الأخيرة أيام العثمانيين، ولا زال الأمر هكذا إلى يومنا هذا، ولا تزال قبلة أهل الإسلام إلى أن يأتي أمر الله، فيبقى الأمر هكذا إلى أن تحدث العلامات الكبرى: خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض، لا يزال أهل الإسلام يستقبلونها في صلواتهم. ثم بعد ذلك يعم الدخان الأرض، ثم تأتي ريح تقبض أرواح المسلمين، فلا يبقى على وجه الأرض مسلم. بعد ذلك بزمان يعلمه الله يحدث أمر غريب، يحدث أمر عجيب، وهو من العلامات العظمى: الكعبة تهدم. الكعبة تهدم في وقت لا يكون على وجه الأرض أحد من المسلمين، الناس كلهم على الكفر، ما فيهم من يقول الله، ما فيهم من يقول لا إله إلا الله. فمن العلامات العظمى هدم الكعبة المشرفة على أيدي كفرة، ويسلب حليها ويخرج كنزها، وهذا يكون بعد هبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذرة من إيمان. فقد روى البخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. شخص من الكفار من الحبشة هو الذي يخربها. وفي رواية في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وفي مسند أحمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها. ذو السويقتين تثنية سويقة، والسويقة تصغير ساق، يعني له ساقان دقيقان نحيفان، لأن هذا الغالب على سوق الحبشة الدقة، إجريهن ساق إجريهن رفع، فهذا يدل على أنه في آخر الزمان ومن العلامات العظمى تهدم الكعبة المشرفة على أيدي أناس كفرة يأتون إليها من أرض الحبشة، في ذاك الوقت لا يكون أحد من المسلمين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. ورواه الأزرقي ورواه الحاكم. ولأبي قرة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عند أبي داود والإمام أحمد: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وعند أحمد والطبراني: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. أصيلع هو تصغير الأصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه، أفيدع يعني زيغ بين القدم وبين عظم الساق وكذلك في اليد، بمسحاته جمع مسحات وهي المجرفة من الحديد.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وعند الإمام أحمد رواية: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. أفحج معناه متباعد ما بين الساقين. وورد في بعض الآثار أن هذا الإنسان الكافر من أرض الحبشة يأتي ومعه أصحابه فينقضونها حجرا حجرا، ثم يتداولونها فيما بينهم حتى يطرحوها في البحر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأن برجل من الحبشة أصلع، أو قال أصمع، حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. وفي رواية عن سيدنا علي: فكأن برجل من الحبشة أصعل قائما عليها يهدمها بمسحاته، أي بالمجرفة التي هي من حديد. وأما معنى قوله أصلع بينا أنه انحسر الشعر عن رأسه. أما قوله أصعل، الأصعل معناه رأسه صغير، والأصمع الصغير الأذنين. انظروا إلى هذا الوصف الذي جاء بهذا الأثر. وفي حديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع وأفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا. نسأل الله السلامة. هذا من العلامات العظمى أنه يحصل هذا الأمر فيما بعد، في آخر الزمان، بعد أن تأتي الريح ولا يبقى على وجه الأرض مسلم، فمن يرده؟ لا يوجد في ذاك الوقت أهل الإسلام، كلهم يكونون قد ماتوا قبل ذلك. يبقى الكفار فيما بينهم يعيشون مثل البهائم، ليس فيهم من يقول يا الله، كلهم على الكفر والضلال. فحتى يأتي هذا من أرض الحبشة إلى مكة المكرمة ويهدم الكعبة المشرفة، وكذلك فيما بعد من الزمان تخرب المدينة المنورة. روى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. تخرب المدينة في آخر الزمان، يعني بعد الكعبة هذا يحصل. لكن قبل هبوب الريح، قبل أن تأتي الريح فتقبض أرواح المسلمين، ماذا يكون في المدينة المنورة؟ ولا زال أهل الإسلام على وجه الأرض، ماذا يكون حال المدينة؟ يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد، أن رسول الله

فيكون حال المدينة أحسن من غيرها من المدن. قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز إلى المدينة عن الإيمان، معناه أن الإيمان أولاً وآخراً بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلماً منه ومتقرباً. ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها. ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سروج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها. ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي، انتهى بحروفه ما نقلناه عن الإمام النووي، وهو ما نقله عن القاضي عياض. قال الحافظ ابن حجر: قوله عليه الصلاة والسلام كما تأرز الحية إلى جحرها، أي إنها كما تنتشر من جحرها، تخرج من جحرها من وكرها وتنتشر في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. انتهى بحروفه ما نقلناه عن الحافظ ابن حجر في شرح كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فسينزوي الإيمان في آخر الزمان إلى المدينة، فيكون حال المدينة المنورة أحسن من غيرها من المدن، وهذا قبل أن تأتي الريح، قبل أن تأتي الريح لتقبض أرواح المسلمين. في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. معناه سينضم ويجتمع الإيمان بين المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة، كما تأرز الحية في جحرها في ثقبها. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية في مسلم وعند الترمذي وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى

0: للغرباء. في رواية عند ابن ماجة والإمام أحمد والدارمي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ما معنى النزاع من القبائل؟ جمع نازع، وهو الغريب الذي أنزع عن أهله وعشيرته، يعني الذين يخرجون من الأوطان يتركون بلدهم لإقامة سنن الإسلام. وفي رواية عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا ما يحدث في أيامنا هذه، وسيكون الأمر بعد ذلك أشد. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الدين غريبا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في قلة قليلة والناس يستغربون من أين جاء هذا وكيف جاء بهذا، وسيعود غريبا كما بدأ. في أيامنا هذه تحقق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون أشد. اليوم الداعي إلى دين الله، الداعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يصلح ما أفسد الناس من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعده المغفلون غريبا لا يعرف شيئا، جاءنا بجديد. ويقول له البعض: منين عم جيب هالكلام؟ منين جيت فيه؟ هذا جديد، ما بنعرف هالشيء. وهني ما بيعرفوا القديم لحتى يعرفوا الجديد، ما بيعرفوا شو مكتوب في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا ما قاله صحابة رسول الله ولا ما سطره أئمة الهدى. علماء الإسلام تعبوا في تدوين المعلومات الدينية في كتبهم. ما كان في تلك الأيام كمبيوترات وآلات طابعة، كانوا يخطوا بإيدهم ويتعبوا على سراج الليل حتى ألفوا هذه المؤلفات النافعة الكثيرة التي إلى اليوم نحن ننتفع بها. ولكن وللأسف يطلع لنا في هذه الأيام أناس عبثا واتباعا للهوى وإعجابا برأيهم يريدون أن ينسفوا ما قرره علماء أهل السنة والجماعة بكلمة. يقولون: هذا منه عاجبنا، نحن بدنا شيء جديد، الدين عم يتطور، بدنا نطوره، بدنا نغيره. والعياذ بالله، حتى في من الناس من يقول اليوم: بعدكم عم تتوضوا؟ ما طلع القمر؟ بعدكم عم تصلوا؟ هؤلاء والعياذ بالله يريدون أن ينسفوا شرع رسول الله. ولكن هيهات، في كل وقت في كل عصر الله يقيض لهذا الدين من يحفظه. وين بده يروحوا؟ في علماء صادقين، في علماء أجلاء من أهل العلم والورع والتقوى في كل عصر. الأرض لا تخلو منهم هؤلاء، في كل عصر يدافعون عن دين الله لوجه الله، لا يريدون من الناس مدحا ولا جزاء ولا شكورا ولا مالا، يريدون إقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى، إحقاق الحق وإبطال الباطل. فمن تبع الحق طوبى له عند الله، ومن أعرض فليستعد لعذاب في القبر وفي النيران. هذا دين الله، نسأل الله أن يثبتنا عليه. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. اليوم الداعي إلى الدين، معلم الدين المخلص، إذا نصح الناس هذا حرام هذا حلال، كثير منهم لا يعجبهم، بدهم شيخ على هواهن، بدهم مين يفتيهن مثل ما هني بدهن. إذا قلنا له المرأة المطلقة بالثلاثة، اللي طلقها زوجها بالثلاثة، لا تحل له حتى تتزوج هي من إنسان آخر وبشروط معروفة مقررة في كتب الفقه، يقول هذا الجاهل بدي شوف لي شو شيخ تاني يحلل لي إياها لحتى أقول شلتها من دمته وحطيتها بدمة الشيخ وعلى رقبته وبدمته. يا ما في ناس يفعلون مثل هذه الأمور. يا شيخ ما بقى عيدة، أنا كنت غضبان، هيك بقول لك كنت غضبان وطلقت مرتي وعندي أولاد مطلقة بثلاثة، وفي منهم مطلقين بالمية كمان، وفي منهم مطلقين أكثر من مية. هذا ما نسمعه من الناس في أيامنا هذه، وبالخصوص في هذا البلد الذي نحن نعيشه الآن. كم واحدة وكم واحد يأتي يقول حصل منا كذا وكذا من الطلاق، أنا كنت غضبان وطلقت، بيقول لك هذيك بتقول زوجي طلقني، كنا مرة بالبيت طلقني، مرة كنا بالسوبر ماركت طلقني، مرة كنا بالشارع طلقني، مرة كنا عند الجيران طلقني. في وحدة قالت لي مطلقني 15 مرة كل مرة بمحل. كيف تحل له؟ في دين محمد لا تحل له. اللي بده جهنم بيرجع له، بيقول له ارجعي له وعدوا انتوا اياه. هؤلاء من سماسرة النار، اللي بدلوها انه ترجع له من سماسرة النار. فالحق أحق أن يتبع، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده ليحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي رواية كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه الإمام أحمد. وهذا مما أخبر عنه رسول الله فلا بد أن يحصل، سيشتد الأمر وسيكثر الجهل ويقل العلم بين الناس حتى يتخذ الناس رؤوسا لهم جهالا مثل أيامنا هذه وأكثر سيأتي. كم اليوم تسمع من أناس يعيشون في الجهل، غارقون في الجهل، لا يتكلمون إلا بآرائهم، لا يريدون أن يسمعوا قال الله وقال رسول الله، يريدون أن يسمعوا فتوى تعجبهم. وإذا سمعوا فتوى تخالف الدين ولكن تعجبهم يقولون ما شاء الله، شو الشيخ هذا اللي أعطانا إياها، فحل هذا، هذا إمام كبير بدنا نعظمه ونبجده ونعطيه كل مالنا كمان. أما إذا أعطاهم إنسان مخلص فتوى شرعية كما في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما بدهم ولا بيعجبهم وبيفتروا عليه، بيطلعوا عليه إشاعات وبنفروا الناس منه حتى ما يتعلم حدا منه الدين. ليش؟ لأنه ما بدهم حدا يتعلم الحق، ما بدهم حدا يعرف الصواب، ما بدهم حدا يقول لهم قفوا لا تأكلوا أموال المسلمين، قفوا لا تحرفوا دين الله، لا تأكلوا أموال الزكاة، أعطوا الزكاة للمستحقين، لا تتخذوا هذه المناصب لتركبوا على ظهور المسلمين وتأكلوا أموالهم وتأخذوا لجيوبكم ولجيوب حواشيكم. ما بدهم واحد يقول الصح، ما بدهم واحد يقول الحق، بدهم واحد يطبطب لهم ويدهنهم ويشاركهم بنص ربع اللي بيحطوه بجيبتهم. هذا ما يحصل في هذه الأيام. ولكن الداعي إلى دين الله المخلص لله لا ينتظر من الناس مدحا، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، يريد رضا الله. هذا ما جاءنا به رسول الله، نقول هذا حرام هذا حلال. من أعجبه قلبا وقالبا طوبى له عند الله. ومن لم يعجبه ما جاء به محمد رسول الله تعسا له وويل له. ولو قال أنا كل شيء صراحة بالدين بيعجبني، بس فيها الشغلة اللي إجا فيها محمد ما عم تعجبني، ونحن كمان أنت ما عجبنا، وما عناخد برأيك وعناخد برأي محمد وبدين محمد عليه الصلاة والسلام. اتباع دين محمد أولى من اتباع رأي هالإنسان الشاذ الضال اللي عم يشوش على الناس، والذي يريد من الناس أن يغرقوا في الجهل وأن يزدادوا غرقا في الجهل. ليش ما في ناس اليوم بيحللوا تشتري بيوت بالربا وبيقول لك بس بيت واحد، بيت التاني لا، أول بيت إيه بيت التاني لا، وهديك بيروح بيشتري بيت وبقول لك حطيتها برقبة الشيخ هو قال لي ما دخلني أنا، كأنه هو ما يتعاقب في الآخرة، كأنه هو لا يؤاخذ يوم الدين. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. السائل والمسؤول اثنيناتهم، اللي عملوا وقالوا بالفتاوى الباطلة اثنيناتهم يؤاخذون يوم القيامة، كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من العلم، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. ليش له أجر شهيد؟ لأنه عم يؤدي الواجبات وعم يجتنب المحرمات بوقت الفساد حوله كثير. لو مات على فراشه، لو مات على فراشه في بيته، له أجر الشهداء عند الله تعالى، لشدة ما يلاقيه، لصعوبة ما يجده من الناس. هذا بيحكي عليه، هذا بيفتري عليه، هذا بيطلع عليه إشاعة، هذا بيكذب على لسانه، هذا ما بتعجبه الفتاوى الصحيحة، بده فتوى ضالة حتى يرضى، وهكذا. فلذلك أخبر الرسول، فاللي بده أن يكون له هذا الأجر فليعمل بحديث الرسول. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي. الآن فسدت الأمة، قديش في جهال، قديش في ضالين، قديش في من يدعي المشيخة وهو ضال مضل يحرف دين الله، اتخذ العمامة والمشيخة للزعامة والشهرة والمنصب وأكل أموال الناس وبس الفتاوى الضالة. هذا موجود، وكثرة الفرق التي تدعي الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض يوجد منهم في هذه الأيام. شو علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نتمسك بشرعه. ما قال إذا فسدت الأمة كل واحد يقعد ببيته ويحط إجر على إجر وما دخلني وطلع على الاي ار تي، لا، ما يقول كل واحد ما دخلني، هذا عم يحكي على هيدا يحلوا عنا، نحن بدنا لوحدة نقعد. هذا لن ينجيك يوم الدين. ينجيك ما قاله رسول الله المتمسك بسنتي. ما معنى السنة هنا؟ الشريعة. ما قصده تحمل السواك، ما قصده تحط العمامة وتسدل عذبة العمامة، ما قصده صلاة السنة، قصده بالسنة الشرع العقيدة والأحكام. المتمسك بسنتي يعني بشرع الرسول، أدى الواجب، اجتنب المحرم، عند فساد أمتي، عندما يظهر الفساد له أجر شهيد. لو مات على فراشه له أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالى. كم له ثواب هذا اللي اليوم عم يتعلم الدين وعم يعلم الدين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يحذر الناس من الفرق الضالة، من أدعياء العلم، من الغشاشين في الدين، ويحذر الناس من الكفر والمحرمات. له أجر شهيد عند الله لو مات على فراشه. وداش أجر الشهداء عند الله؟ أجر الشهداء عند الله عظيم، أجر الشهداء عند الله عظيم. وروى الترمذي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز. حجاز اسم مكة والمدينة وحواليهما في البلاد. إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز، يعني والله لا يعتصمن الدين من الحجاز. معقل الأروية الأنثى من المعز الجبلي من رأس الجبل. كيف هذه الأنثى من المعز الجبلي بتروح إلى معقلها في رأس الجبل فيعتصم الدين هكذا في المدينة؟ إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وأما بعد هبوب الريح، بعد أن تأتي الريح فتقبض أرواح المسلمين، بعد ذلك بزمان يعلمه الله، وكما ذكرنا لكم بعد ذلك لا يكون أحد من المسلمين على وجه الأرض، لا يوجد على الأرض من يقول الله. فبعد ذلك تخرب المدينة المنورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، لا يغشاها إلا العوافي، عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان، رسول الله صادق يبلغ عن الله، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، هذه قبيلة من مضر، يريدان المدينة ينعقان، يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا، يعني يجدانها ذات وحوش. يعني الرسول عليه صلوات الله وسلامه يقول: يأتي وقت تترك المدينة ما فيها أحد، من يبقى؟ الطيور والسباع فيها. فآخر من يحشر، يعني هذا معناه يحصل الأمر في آخر الزمان قبل أن تقوم القيامة، آخر من يحشر راعيان من مزينة، شخصان يعملان في رعي الغنم من قبيلة مزينة من مضر، يريدان المدينة ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا، يأتيان إلى المدينة يريدون أهل المدينة لا يريان فيها إلا الوحوش. حتى إذا بلغا ثنية الوداع، ثنية الوداع هذه بالمدينة، يعني من سافر إلى مكة، من سافر إلى مكة كان يودع هناك ويشيع إليها، فإذا وصلا إلى ثنية الوداع خرا على وجوههم، سقطوا، سقطا ميتين. لما يطلعوا من المدينة يوصلوا على ثنية الوداع يقعان. شو يعني يقعان؟ لأن القيامة قامت ونفخ في الصور، يعني تأخذهم الصعقة حين النفخة الأولى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام، فهؤلاء يصعقان. صدق رسول الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. رواه مسلم والإمام أحمد. وفي رواية للإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا أهل المدينة لتدعنها 40 عاما للعوافي، يعني للطير وللسباع. وفي رواية عند الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال للعوافي الطير والسباع. وكذلك في رواية رواها عمر ابن شبه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال أما والله ليدعنها أهلها عن المدينة مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. وفي حديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه قال آخر من يحشر رجلان، رجل من مزينة وآخر من جهينة، فيقولان أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب، فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس. وهذا كلام أبي هريرة، لولا أنه سمع هذا من رسول الله ما حدث بهذا، وهذا مصداق بقية الأحاديث التي ذكرناها سابقا. فهذا مما سيحصل في آخر الزمان، أن المدينة المنورة ستخرب وهي آخر قرية من قرى الإسلام خرابا. بعد ذلك تقوم القيامة، ويحدث من العلامات الكبرى قبل أن تقوم الساعة، قبل أن ينفخ إسرافيل بالبوق، وهي آخر علامة من العلامات، تخرج نار من أرض اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر. وهذه آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وإن شاء الله يكون لنا لقاء في بيان هذا الأمر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين ومن الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: 2FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
5: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: أمك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحب

0: فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

M2MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء من استديوهاتنا في الإذاعة الإسلامية.

يقدم وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز مساء اليوم الموازنة الفيدرالية الخامسة لحكومة أنتوني ألبانيزي وسط توقعات بأن تكون من أضخم الموازنات خلال عقود. ومن المقرر أن تتضمن الموازنة تغييرات ضريبية تطال مستثمري العقارات والأسهم وأصحاب السيارات الكهربائية، إضافة إلى إجراءات تتعلق بالإنفاق والإنتاجية والاستثمار. يذكر أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى جعل أستراليا أكثر عدالة، خصوصا للشباب الذي

يشعرون بأنهم لم يحصلوا على فرصة. هذا وتبث كلمة الموازنة مباشرة من البرلمان في كامبرا عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي، في وقت يتوقع أن تحدد الموازنة أولويات الإنفاق والاقتصاد للسنوات المقبلة. أعلنت الحكومة الفيدرالية تخصيص 100 مليون دولار لتحديث خط القطار بين سيدني وكامبرا في محاولة لخفض زمن الرحلة إلى أقل من 4 ساعات، وستساهم الحكومة الفيدرالية ب 50 مليون دولار، فيما تقدم حكومة العاصمة ونيو ساوث ويز 25 مليون دولار لكل منهما. كما وتشمل الأعمال المقترحة تحسين مسارات السكة الحديدية وتطوير المعابر والمحطات، إضافة إلى إعداد دراسة لمشاريع مستقبلية أكبر. وفي هذا الشأن قال رئيس وزراء إقليم العاصمة أندرو بار إن التحسينات ستوفر رحلات أسرع وأكثر راحة في وقت يشهد فيه الخط إقبالا متزايدا من المسافرين رغم بطء الخدمة وقدم البنية التحتية. إلى صفحة الأخبار الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس استئناف مشروع الحرية بنطاق أوسع لا يقتصر على مرافقة السفن في مضيق هرمز، في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر بين واشنطن وطهران رغم الجهود الدبلوماسية القائمة. وقال ترامب في مقابلة له إنه لم يحسم بعد قرار استئناف المشروع، لكنه أكد أن القادة المتشددين في إيران سيرضخون، مضيفا أنه سيواصل التعامل معهم حتى التوصل إلى اتفاق. ويأتي ذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وفي السياق قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تملك خيارات متعددة، سواء لدخول المفاوضات بكرامة أو الاستمرار في حالة لا حرب ولا سلم، وأكد أن طهران لن تقبل الضغوط التي تمس مصالحها أو سيادتها في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها السياسية والعسكرية في المنطقة. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم ما وصفه بالإنجازات الكبيرة. ووجه نتنياهو انتقادات إلى الصين متهما إياها بتقديم دعم ومكونات تقنية تساهم في تصنيع الصواريخ الإيرانية، في إشارة إلى اتساع أبعاد المواجهة سياسيا وعسكريا ودوليا. في الأثناء تواصل التصعيد في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على زبقين وتولين وجرجوع وزوطر الغربية ومشغرة، في وقت أعلنت فيه المقاومة قصف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في طير حرفة ورشاف بالمسيرات والصواريخ، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. اعتمد المجلس الأوروبي قرارا يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا. وتسعى دمشق التي رفعت عنها معظم العقوبات الغربية نهاية العام الماضي إلى تعميق اندماجها في المجتمع الدولي بقيادة الرئيس أحمد الشرع. متابعين، كان هذا هو الموجز لهذه الفترة الإخبارية، أشكركم على طيب المتابعة.

0: to an affirm sponsored by the following.
1: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستاون 97081220.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
7: MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
10: It's a story of old, and a story often untold. The first taste, an attempt to escape the darkness. Then you want more. You consume more, and eventually you feel it consuming you. The darkness starts to spread to your home, to your work, to your family. Like wildfire, it tears through your life, leaving you empty, broken. You feel hopeless, powerless. But you're not. You are not beyond help. You do have other options. Join us as we break the silence of addiction, be it drugs, alcohol, or gambling, in a powerful new series, Breaking Free from Addiction, Real Stories of Struggle, Survival, and Success. Addiction is silent. Isn't it time we break the silence? Catch this series every Wednesday starting the 8th of April after the 8 a.m. news, with reruns at 9 p.m. same day.
0: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 3rd of May to the 28th of June, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes cover Islamic belief and morphology for Arabic speakers, and Islamic creed and Quran reading and memorization for non-Arabic speakers. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
2: يعلن مركز الأزهر أستراليا عن انطلاق الدورة العلمية الأزهرية، دورة مميزة للذكور والإناث من عمر 15 عاماً فما فوق بإشراف أساتذة مختصين. تبدأ الدورة من يوم الأحد 3 مايو/أيار وحتى 28 يونيو تموز 2026، وذلك كل يوم أحد من الساعة 8:15 صباحاً حتى 12:00 ظهراً على العنوان التالي: 40 هكتر ستريت، تشستر هيل. برنامج مخصص للناطقين باللغة العربية، دراسة مختصر المطالب الوفية في شرح العقيدة النسفية ومتن تصريف العزي، وبرنامج آخر مخصص للناطقين بغير العربية في حل ألفاظ متن العقيدة النسفية وقراءة وحفظ سورتي نوح والجن من جزء تبارك مع تعليم اللغة العربية. لتغطية مصاريف الكتب والقرطاسية والطعام ونحو ذلك، تبرع $75 أسترالياً لكل مادة مع وجود تخفيضات للعائلات. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 9793-330 أو عبر الإيميل info@darulfatwa.org.au. لا تفوت الفرصة وسجل الآن.
11: A successful marriage isn't just about love. It is about knowledge, respect, communication, and understanding. Introducing Happy Marriage, Happy Life, a 10-part bilingual series designed for our culturally linguistically diverse communities across Australia. In collaboration with psychologists, relationship experts, and mashayikh, we bring you culturally appropriate advice stemming from faith, tradition and modern day realities. Whether you're single, engaged or married, this series is for you. Understand the true roles and rights in marriage in Islam. Learn how to handle conflict with wisdom and care. Hear real stories from real couples and break harmful stereotypes.
12: Tune in every Friday at 8 a.m. on 92.1 FM.
11: Together, let's build healthier families, stronger communities, and lasting love.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المستمعون، تدعوكم صحوة المنظمة السودانية الأسترالية بسيدني لحضور فعالية مميزة بعنوان Unity for Sudan، وذلك لدعم مستشفى سرطان الأطفال بالسودان. كونوا جزءاً من الحدث، يوم يجمعنا على الخير وعلى الأمل. الزمان السبت 18 أبريل نيسان 2026 من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 8:00 مساء. المكان مركز جرانفيل 2A Memorial Drive، جرانفيل نيو ساوث ويلز. استمتعوا معنا بيوم مليء بالأنشطة، أطعمة شهية، أناشيد وطنية، مسابقات وسحب جوائز. رسوم الدخول $50 للكبار والأطفال مجاناً. حضوركم وتبرعكم دعم لحياة أفضل. لمزيد من المعلومات الاتصال على 04-16-76-6082. شاركونا دعم أطفال السودان. السودان يجمعنا. على كل العالمين هدي
14: هدية لولا فضل عليك. حبابكم عشرة. It's Mustafa Jailihi, and I'm here alongside
15: Taysir Ibrahim.
14: You're looking for something meaningful, vibrant, and unforgettable? Join us for Unity for Sudan Day on April 18, 2026 at the Granville Center 2A Memorial Drive, an inspiring celebration of unity, hope, and culture.
15: Experience the heart of Sudan with delicious food stalls, vibrant cultural performances, stunning henna art, and so much more, all celebrating the richness and beauty of Sudanese culture.
14: Proudly brought to you by Sahwa, this special event is all about bringing our community together for a powerful cause.
15: Entry fee is $50 and children enter free. All donations raised will go towards supporting Sudan's only children's cancer hospital, making a real difference where it matters most.
14: So make sure to come along, celebrate, connect, and stand in solidarity with Sudan.
15: For more information, call us on 0416-766-082.
14: Or follow us on our Facebook page, Sudanese Australian Health and Wellbeing Association.
15: Regardless of which part of Sudan you are, we are all united for Sudan. Sudan unites us.

محرمات الإحرام الجماع، ويحرم على غير المحرمة تمكين زوجها المحرم من الجماع أو من مقدماته، وكذلك يحرم على الحلال أي الرجل الذي هو غير محرم وطء حليلته المحرمة. وأما المقدمات كالقبلة والنظر واللمس والمعانقة بشهوة ولو بحائل فهي محرمة على المحرم ويأثم وعليه فيها دم، وإن لم ينزل المني إلا النظر والقبلة فلا فدية فيهما، لكن فيهما معصية. والشهوة اشتياق النفس إلى تلك المحرمات، والله تعالى أعلم وأحكم.

يحرم دهن اللحية والرأس بالزيت بعد الإحرام بالحج، لأنه من محرمات الإحرام دهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا ولو غير مطيب، أي لو لم يكن فيه طيب، سواء كان بالزيت، والزيت هنا يطلقونه على زيت الزيتون. أما الأشياء الأخرى التي نحن نسميها زيتا تسمى أدهانا، يقال دهن. الزيت النباتي مثلا يقال له دهن من حيث لغة العرب، فإذا قالوا الزيت يعنون زيت الزيتون. فمن محرمات الإحرام دهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا ولو غير مطيب، أي لو لم يكن فيه طيب، سواء كان بالزيت أو السمن أو الزبدة أو بشحم أو شمع عسل ذائبين. أما غير ذلك كاستعمال الدهن غير المطيب في غير شعر الرأس واللحية أو أكله فلا يحرم. يعني إذا لم يكن استعمل هذا الزيت أو هذا الشحم أو هذا السمن في دهن الرأس أو اللحية، إنما استعمله في دهن شيء آخر من جسده فليس حراما، وكذلك إن أكله ليس حراما. المحرم يا أحبابنا إذا أكل الزيت أو الشحم أو السمن فهذا جائز ليس حراما، والله تعالى أعلم وأحكم.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. ومع صباح يوم جديد يجمعنا بكم لقاء جديد على دروب الخير إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نعم، مع أنغام هذه الأنشودة الجميلة خذني لطيبة، وأنشودة جميلة جدا ومن أحلى الأناشيد ما شاء الله، كلمات جميلة. نبدأ معكم مشوارنا الصباحي مستمعينا الكرام مع صباح جديد يشرق علينا إن شاء الله بالأمل وبالتفاؤل وبالتوكل على الله عز وجل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة. فلنبدأ يومنا بابتسامة مرسومة على الوجه، نبتسم بوجه إخواننا ونخلص النية لله عز وجل، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. ودائما فليكن في قلبك مستمعي في قلبك عزيزي المستمع نية الخير، نية فعل الخير، فليبدأ الإنسان نهاره بطاعة الله عز وجل، وهناك النية إن شاء الله تكون لفعل مزيد من الخيرات خلال النهار. الإنسان بينوي ويفعل ما استطاع إن شاء الله والله الموفق، فالإنسان إن شاء الله تعالى بيحط نوايا حسنة بقلبه، بدي أعمل هيك مثلا، يذهب إلى العمل ليكسب المال الحلال لينفقه على عياله وعلى أبويه الفقيرين مثلا، ويساعد في الفقراء وغير ذلك. يعني الواحد بيقدر يستحضر نوايا كثيرة يكون فيها خير، وإن شاء الله بيكسب الأجر والثواب. تعرفوا من رحمة رب العالمين علينا، الإنسان إذا نوى عمل خير يؤجر على ذلك، فالإنسان دائما يكون في عنده نية خير ويبدأ يومه بما يرضي الله عز وجل، ويكون إن شاء الله تعالى متوكلا على الله تعالى مقبلا إلى الخيرات، ويعني كمان متجنب للمحرمات، يسعى جاهدا. كمان الإنسان بيحط أول ما يطلع من البيت إن شاء الله تعالى بيحط النية بقلبه أنه هو سيبتعد عما حرم الله ابتغاء مرضات الله عز وجل، فيؤجر على ذلك ويسعى جاهدا لأن يبتعد عما حرم الله تعالى. جنبنا الله وإياكم الوقوع في الحرام، وجعلنا من عباده الصالحين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

أحبابنا الكرام، منحييكم مجددا ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ومن خلال ديجيت راديو بمدينة سيدني وضواحيها، وأيضا مستمعين عبر الإنترنت عبر الموقع عبر الأبليكيشن أو أي وسيلة أخرى. لكم منا أطيب التحيات بمختلف الأوقات عندكم، وصباح الخيرات إن شاء الله من سيدني من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو لكل بلاد الدنيا لمتابعينا أينما كانوا. أحبابنا الكرام، بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 72.4 تقريبا 72.5، يعني مثل سعر أمس تقريبا بمثل هذا الوقت. أكيد خلال 24 ساعة اللي مضيت في تقلبات ما بين صعود وهبوط، ولكن ما في شيء لافت، أنه شيء بسيط خلال الساعات الماضية. يعني أعلى سعر كان 72.5 مثل ما ذكرنا خلال هالشهر اللي مضى، أو يعني خلال إذا قلنا شهر أبريل وشهر ماي، تقريبا أعلى سعر كان 72.7 وأدنى سعر كان 70.1. فمنشوف أنه الدولار الأسترالي يعني بآخر فترة كان ارتفع فوق 70، وصار له فترة فوق 70 وعم يتراوح ما بين مثل ما قلنا 70 و72. ما بنعرف كمان كيف بتكون الأيام المقبلة، الله أعلم.

كمان منحيي مستمعينا اللي عم يتواصلوا معنا من خلال الواتساب، تحية للجميع. وكمان منتابع ونشوف شو في على صعيد حركة السير. ما في أخبار عن أزمات سير، الحمد لله. نتمنى لكم السلامة مستمعينا الكرام دائما، واملأوا أوقاتكم بالنافع والمفيد أثناء القيادة. حاولوا تغتنموا وقتكم بطاعة الله عز وجل، بذكر، بدعاء، بتلاوة القرآن، يمكن مراجعة ما حفظتم من القرآن أو مراجعة بعض العلوم الشرعية اللي تلقيتوها من المشايخ الثقات، وكمان لربما اتصال تستفيد حدا من أصدقائك بنية حسنة لك الأجر والثواب، أو كمان صلة الأرحام، الإنسان بيتصل بأرحامه وبيتفقدهم كمان في ذلك أجر وثواب عظيم. يعني الإنسان يحاول قدر المستطاع يغتنم الوقت بطاعة الله عز وجل. ومذكر بعضنا لأنه الإنسان بينسى، فيعني نحن قد نغفل وحدا يذكرنا، فنتذكر فيما بيننا على أمور الخير، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة.

كمان من أجمل الأناشيد قد زادني شوقا، ما شاء الله. يعني يمكن كل ما نسمع أنشودي بنقول من أجمل الأناشيد، لأنه كل الأناشيد جميلة أداء وأصوات مميزة وكلمات عذبة ورقيقة، ألحان عذبة وكلمات رقيقة ومؤثرة، الحمد لله شيء جميل جدا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. خطوطنا مفتوحة لكم مستمعين الكرام دائما من أول الفترة، فيكم تتصلوا وتشاركوا معنا على الهواء مباشرة من خلال الرقم 97072747 97072747. جفا الكرى جفني الأطولي حزني من تابع.

يعني أنا بقدر طلب مستمعينا الكرام أنه يسمعوا الأناشيد كاملة. صراحة الواحد بيندمج وبيعيش أجواء الأنشودي وأجواء هالكلمات، ولكن بدنا يعني بدنا نستمر بفترتنا، بدنا نعمل مطلوب يعني إن شاء الله يكون في فترة أو خلال النهار يعني بتسمعوا للأناشيد كاملة غير الأوقات اللايف. أكيد يعني منحيي الجميع، وإن شاء الله تعالى بيكون عندكم كمان يعني وقت خلال النهار تسمعوا الأناشيد اللي بترغبوها، ومنقدر نلبي طلباتكم أحبابنا الكرام. تحية للجميع، وإن شاء الله كمان برجع بذكر برقم الهاتف للمشاركة معنا 970-7477-9747-9747-2747. بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، حسب دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا، احتمال كبير لتساقط أمطار لغاية 2 ملمتر زخة أو زختين من الأمطار حسب ما يبدو بمدينة سيدني، ودرجات الحرارة متوقعة توصل بأقصها ل 23 درجة مئوية، حاليا حوالي 16-17 درجة، الشعور فيها حوالي 15. وبالنسبة ليوم غد بمدينة سيدني وكمان حسب نفس المصادر غائم جزئيا، كمان احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة ولكن نسبة المتساقطات أكثر من اليوم 2-10 ملمتر، ودرجات الحرارة بتتراوح ليوم غد بمدينة سيدني ما بين 16-22 درجة مئوية، والله أعلم.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أحبابنا الكرام، منتابع كمان في عنا أشياء وردتنا من خلال الواتساب معروضة للبيع في مرايات مثل ما ذكرنا يوم أمس، مرايات جداد بعدهم بالبوكس اللي بيتعلقوا على الحيط، في عندهم 4 معروضين للبيع، سعر الأصلي $120، معروضة الوحدة ب60 يعني نص السعر، موجودين بمنطقة ليفربول. إذن المرايات جداد بالبوكس، اللي بيحب يبعثوا له صور مثلا، اللي بيهمه الأمر يتواصل مع أو يتواصل مع الأخوة الكرام، نعم، من خلال الرقم 0450560585. As we received this message, dear listeners, through WhatsApp, there are brand new four wall mirrors for sale, brand new in the box. Top quality. Original price was $120, selling for $60 each in Liverpool area. As shown in the photos, it's a round mirror. Wall mirror, as mentioned, brand new, $60 each. If you'd like to, maybe they can send some photos. And the phone number is 0450560585. كمان أحبابنا الكرام، وردنا يوم أمس بعض الأشياء، بنرجع بنعيدها. في شخص عنده للبيع خروف أو عنزة، يعني للتفاصيل حول السعر والمنطقة وطريقة وموعد الاستلام، يعني التفاصيل كلها من خلال الرقم 0405221635. As our brother mentioned, he has a sheep or a goat for sale. For more details about the price and how to, where to and how much and how when you can get it, inshallah ta'ala. For more details, you can call 0405221635. كمان في بنك بيد معروض للبيع، single bunk bed, white metal for sale, with the covers, pillows and everything, the mattress. For free, sorry, this one is for free in Maryland. Also, there is a free fridge and some kitchenware due to moving to another house. And the phone number is 0483-874-573 in Maryland's area. So by tomorrow, they want to get rid of these things. They are in good condition, as mentioned. And the phone number again, 0483-874-573. إذن أحبابنا الكرام، في هالأشياء معروضة مجانا بداعي الانتقال آخر يوم بكرة، يعني بدون يتخلص منهم سريعا، هني بحالة جيدة في التخت الطابقين اللي هو سينجون حديد أبيض مع كل شيء توابع للشراشف والفرشة وال يعني المخدات و يعني البيلوز وأشياء تانية، وكمان في البراد الفريج اللي هو فري مجانا، وبعض أغراض المطبخ، الأشياء حاجيات المطبخ، موجودين بماريلاندز بداعي الانتقال مثل ما قلنا آخر يوم بكرة. والرقم 0483-874573 مجانا هن 0483-874573. صارت الساعة 9:56، حتصير 9:57 دقيقة باستديوهاتنا، ومنتابع مع مقطع من هالأنشودي الجميلة يلي بتتكلم عن عقيدة المسلمين واعتقاد المسلمين بصوت المنشد الحاج خالد الأطير حفظه الله.